0: لك واحد عشرة شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي.
1: الرشيد FM 91.5.

0: كم مرة شوي وراجعين خليكم متواصلين شوي وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
5: أحلى صباح من الرشيد اف ام.
1: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: فانجور.
1: يومية على الهواء، أنا وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور
1: على الرشيد أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
6: بانجور، بانجور، بانجور.
1: بالـ7:30 الصباح.

صباح الخير، صباح الحب، أهلا مستمعي إذاعة الرشيد من بغداد على 91.5. صباح النور والسرور والبانجور. ثنيان جديد ويوم جديد يجمعني بيكم، صبحية حلوة إن شاء الله على كل إنسان قاعد، عراقي أو عربي أو حتى من غير جنسية. صباحكم إن شاء الله بركة وسلامة أحبابي. يلا يوم الاثنين نعيشه ك

باقي الأيام. إن شاء الله يكون مختلف بشيء حلو أجمل من البارحة. اليوم أكثر صفو إن شاء الله، تتوضح لك الأمور، تركز أكثر. سامعين بهذا اللي يقول تايها ولقيتها، إن شاء الله تلقيها التايها عنك، ويا رب إن شاء الله الرزق والسلامة للجميع. تحية للموظفين، للموظفات، للنساء، للرجال، للأطفال إذا قاعدين عادي، يعني أكو لسه أطفال قاعدين من البارحة، ولازم تبدون بعد تعدلون جدول لأنه شيء على شيء الأحد حتبدي مدارس. فنسأل الله التوفيق لجميع الأهالي. أهلا بكم، أهلا في بانجور للساعة 10 ويا من؟ ويا بان الموسوي على الميكروفون، ومن وياي هو أحمد مثنى.

صباح السلطنة على قلوبكم الحلوة أحبابي. تعالوا نبدي بانجور بالكذب. أوكي. أكو كذب حولنا. يعني بالعادة أنت يوميا من تقعد الصبح أكو كذب حولك، يعني ما ممكن يكونون الكل صادقين معاك، أحيانا أنت تكذب على نفسك. بس أكو بعض الأكاذيب هي كبرى عاشت ويا أجيال متواترة أو متوالية أحبابي. فتعالوا أنا وياكم نتعرف على أكاذيب كبرى صدقها العالم لسنوات في 360 درجة.

نستخدم 10% فقط من دماغنا. أشهر كذبة علمية في تاريخ العلم، والدماغ كله يعمل حتى أثناء النوم. هذه الكذبة أنتجت أفلاما بمليارات الدولارات.

كولومبوس اكتشف أمريكا. كذب. الحقيقة وصلها الفايكنج قبل بخمسمائة سنة، وسكانها الأصليون كانوا فيها قبل آلاف السنين. كولومبوس نفسه بريء ولم يصل لأمريكا الشمالية أبداً. ذاكرة السمكة ثلاث ثوان فقط. كذب. كذبة انتشرت وصدقها الجميع، والدراسات أثبتت أن السمكة تتذكر لأشهر عديدة. بعض الأسماك حتى تتعرف على أصحابها بعد سنوات.

الديناصورات كانت بطيئة وغبية. كذب، لا كذب. الصورة الحقيقية كانت خاطئة تماماً، والدراسات أثبتت أنها كانت سريعة وذكية، بعضها حتى كان يصطاد بخطط جماعية منظمة.

الفيتامينات تحمي من الزكام. كذب. شركات تجارية روجت هذه الفكرة عشرات السنين، والعلم أثبت أنه فيتامين سي لا يمنع الزكام أبداً، يخفف الأعراض قليلاً نعم، لكن لا يمنعه، لذلك كافي كذب.

فول وطعمية. صباح النور عليكم. أقولكم يمكن توقع الخير مو مجرد كلام إيجابي وطاقة بشرية وما أعرف شنو، يمكن يغير طريقة تصرفك فعلا. أشوف الله تعالوا نعرف. الأبحاث على التفاؤل وجدت أنه يرتبط بسلوكيات صحية كلش أفضل، مثل نشاط بدني، أكل صحي، ابتعاد عن التدخين، كما ارتبط في دراسات كثيرة بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل. بس المهم نفهمها صح، التفاؤل مو سحر، ومو معناها أنه مجرد التفكير الإيجابي يضمن نتيجة إيجابية. لا، الفكرة أنه الشخص المتفائل غالباً يتعامل مع الضغط بطريقة مختلفة، يعني يستمر أكثر، يحاول أكثر، مرات يغلس، يأخذ خطوات صحية أكثر بدل الاستسلام بسرعة. وهذا كله ممكن يكون جزء من السبب اللي يربط التفاؤل بشنو؟ بنتائج أفضل. حتى أكو مراجعة شملت 83 دراسة ولقت ارتباط إجمالي بين التفاؤل ومؤشرات أفضل للصحة الجسدية. يعني شنو؟ يعني بدل ما نقول أكيد راح يصير الشيء اللي أريده، أي راح يصير عندي كذا وكذا، الأدق أن تقول أتوقع الخير وأتصرف بطريقة تقربني منه. وهنا هو الفرق بين التفاؤل الحقيقي والتفكير الوهمي.

صباح الانضباط والأمور المرتبة والتنظيم في حياتكم. على ذكر الانضباط، يقول لك الانضباط يبدي من الجوع. إذا تحكمت باللي تاكله وتشربه راح تتحكم بكل حياتك القادمة. بس الانضباط مو معناها انه انت متجوع، لا، الانضباط انك ما تخلي كل رغبة تتحول الى امر لازم تنفذه. الجوع، السكريات، القهوة، السوشيال ميديا، التسوق، كلها تعتبر وتختبر نفس الفكرة. يعني هل انت تتحكم بالرغبة ولا الرغبة هي اللي تتحكم بيك؟ بعلم الأعصاب ضبط السلوك يعتمد بشكل كبير على القشرة الجبهية الأمامية، وهي المنطقة المرتبطة بالتخطيط والتحكم بالاندفاع وتأجيل المكافأة. وكل مرة تحس برغبة وتقدر توقف لحظة وتسأل نفسك، هو أني فعلا مشتهي بقلاوة؟ لو بس أني أريد أكافئ نفسي مثلا هسه. أنت قاعد تمارس التحكم الذاتي بدل الاستجابة التلقائية. مو الهدف إنك تحرم نفسك من الأكل أو تعيش جوعان، بس الهدف إنك تتعلم الفرق بين إنك أو ترغب. لأنه الشخص اللي ما يقدر يقول لنفسه مو هسه، أو ما يقدر يقول لنفسه ستوب، رح يصعب عليه يقولها قدام أي إغراء ثاني بالحياة. أقوى حرية مو إنك تقدر تسوي اللي تريده، لا، أقوى حرية إنك تقدر ما تسوي شيء اللي تريده، خصوصاً لما تعرف إنه هذا الشيء ما بصالحك. هذا هو الانضباط.

آسفة. صباح الخير عليكم. تعالوا نتعلم من بعض الأمثال العالمية. حتى الحجر الكريم إن لم يصقل لا يشع ضياء، من اليابان. لا تخف من السير ببطء، خف فقط من الوقوف تماما، مثل صيني. الخوف يجعل الذئب أكبر مما هو عليه، مثل ألماني. ومن الثقافة الفرنسية، الخطوة الأولى هي دائما الأكثر صعوبة. الدموع لا تعيد الراحلين، لكنها تغسل القلب، مثل روسي.

نحن لا نشيب عند تقدمنا في العمر، بل عندما نتوقف عن التعلم. مثل إيطالي. ومن بريطانيا، عندما توجد الإرادة توجد الوسيلة.

0: أخيرا السفينة في الميناء آمنة، ولكن ليس لهذا تبنى السفن. مثل أمريكي.
1: آه يا سلام،

0: والله مستمعي بانجور على راديو الرشيد، أهلا بأحبابي على الواتساب على 0770-11-4-15. البداية من أبو دلة المحترم، صباح الخير، بعث لنا فويس. نعم أبو دلة
1: حبيبي بيابخت وياي شديت عدا هجرك إليش قدمت
0: شديت
1: بصبعك حتى تذكر خيط شديت انحصر دمك ولا فكرت بي أحلى صباح وأحلى بانجور أختي العزيزة بلبل الصباح ستبان الموسوي والمخرج الراقي أستاذ وسام الوريد وجميع مستمعين ومستمعات بانجور داخل وخارج العراق، تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: الله محييك يا أبو دلة وصح لسانك يا عيني، وشكرا بالنيابة عن الأستاذ وسام، وتحياتنا إلك. طبعا بعثنا من ذاكرة الزمن الجميل عمالقة الأغنية الريفية عبادي العماري وسلمان منكوب، سجل هذا اللقاء سنة 1975. ابحثوا عنا أحبابي إذا أعجبكم العنوان. سليم الجعفري، يعني أني أوكي خلي نروح فاصل، تمام، رح نروح فاصل ونكمل المسيجات إن شاء الله بعد البريك. الله، وعبد المجيد عبد الله بعد، يلا انتظرونا.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
2: أعلن.
5: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
5: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
1: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم
6: من الرشيد أف أم. صباح الخير.
2: اليوم شنو مودك؟
7: بانجور.
2: سوينا الصباح حلو على مودك.
7: بانجور.
2: يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا.
7: بانجور
2: على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
7: بانجور، بانجور، بانجور
2: بالسبعة ونص الصباح.

0: رجعنا نكمل معاكم مستمعينا بانجور مع بان وأحمد مسنة للساعة 10 إن شاء الله. أنتم على إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. على الواتساب سليم الجعفري، أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وسلامة ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد اف ام. تحياتي أبعثها إلى لمى الحديدية وحسين الشيباني وجاسم أبو موسى، ومن مستمعكم سليم الجعفري على العين وعلى الرأس أبو سيوفي ومنور جدا، شكرا جزيلا. أزادنا يقول حاولت رهمك مع اليوفون ما ترهم، والما يوافي مع الخلان مو ترهم، قضيت عمرك وياي سنين ما ترهم، وانا همومي مع زادي وشرابي برن، طقات فرقاك مدفع بالدليل وبرن، هالساع يوم طبت وجروحي كلهن برن، تريد ارد لك اعذرني حيل ما ترهم. هذا عتابة لو زهيري مشطر مقصوص أكو بي يعني هو هذا كل شيء، بس صح لسانك. شكرا أزادنا. أحمد كريم الربيعي، صباح الأمل بالله. قد تكون السعادة في ترك الأشياء أكثر من الحصول عليها، بالتأكيد. شكرا أخونا أحمد. عباس الحمداني، صباح الخير والسعادة والأمل بالله، تحياتي لكم جميعا، يا حي الله من يانا. علي القيسي بعث لنا فويس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عينا عليكم على ذاتنا الكريمة رشيد فهم. تحياتي ستبان موسى والذاب المخرجين المبدعين جميعا. ستبان الحمد لله والشكر الباحة أجرت قرعة الحج والحمد لله والشكر، الحجي والحجية طلع أساميهم
0: ما شاء الله،
1: بس ولو هي بعيدة شوية ل 2030، نقول الحمد لله وشكر يا
0: الحمد
1: رب.
0: الحمد لله يا معود،
1: الحمد لله وشكر يا ربي اللي طلع اساميهم نعمة فضيلة، اللهم لك الحمد والشكر. تحياتي لكم عاشق هذه الإذاعة الكريمة الرشيدة فهم علي القيسي.
0: عيني انت، مباركين هنيئا لهم، اسأل الله ان يسهل عليهم ويرزقهم زيارة بيت الحرام ويرزقهم برك يا عيني، ويرزقك بر اولادك. الف تحية لك ابو حسوني. فارس من ألمانيا، صباح الخير ست الكل بان الموسوي، بداية أسبوع جميل وأحلى بانجور وأحلى صباح الورد على مخرجنا المتألق دائما، وسلامي للجميع ونهاركم سعيد يا رب. الله يسعد نهارك ومساك بإذن الله منور فارسنا الغالي. علي ليث، نعم. السلام عليكم، تحياتي للكادر لكادر بانجور وأخص منهم الستبان والمخرج وكافة الكادر، وعندي عتب عليكم، هو ليش قطعتوا البث على الفيس؟ والله كنا نسمع براحتنا ورا ما تكملون البرنامج، يعني تعرفون هواية ناس عندها ارتباطات صباحية. نعم بإذن الله، الآن لايف من أحمد مسنة، هاي قدام 3 مليون عراقي بغدادي في بغداد، يقول باكر إن شاء الله يرجع البث، إن شاء الله إن شاء الله باكر يرجع البث على الفيسبوك وترجعون تسمعونه وقت ما تردون يا أحباب. وشكرا كبيرا لحرصكم ومحبتكم بالإذاعة وبرامجها لا سيما بانجور. شكرا أستاذ علي. الباشق، للصباح أناس لا يشبههم أحد في نقائهم وصفاء قلوبهم، يأتون كالنور في أول الطريق، كأن وجودهم رسالة طمأنينة من السماء، صباحهم مختلف وكلماتهم دفء وابتسامتهم بداية، يوم لا ينسى. وصباح الخير لكل شخص جميل مثلكم يجعل الحياة معنى واليوم حكاية، صباحكم سعادة لا تنتهي. الله يسعد لي قلبك، صباحك سعادات واحدة تلو الأخرى. صدام الزبيدي، تحياتي لك، شكرا للبطاقة الصباحية يا عيني. أما باسم أبو الفضل فيقول
2: صباح الخير عليكم، صباح الخير علي ستبان، صباح الخير على المستمعين، إن شاء الله يا رب بخير وصحة وسلامة. الله يحفظك وإن شاء الله ويوم جميل علينا وعليكم وعلى أمة محمد بالخير والبركة إن شاء الله بحق محمد وآل محمد
0: جميعا.
2: يسعد صباحكم إن شاء الله، وتحياتي إليك وللمخرج وكافة المستمعين، صباح الخير.
0: صباحك عافية يا حياك الله. أستاذ زياد المياحي بعث لنا فويز وبطاقة صباحية.
3: صباح الخير على ستبان وعلى المخرج الورد، صباح الخير على كل المستمعين اللي يسمعون حاليا خصوصا على بغداد، تحياتي لكم.
0: صبحك الله بالنور وببغداد الجميلة. محمد الحلفي زميلنا الغالي يقول تريده حياة صحية أو بالعامية، تريد حياة صحية؟ لا تقطع النشويات والسكريات والدهون، اقطع الناس المؤذية والسامة والسلبية، خير وبركة. والله ممكن، ليش ما نقطعهم سوا قطيعة تقطعهم سكريات على نشويات؟ صديقك علي من الناس السلبية اللي قطعتهم من حياتك، صار لك ايش قد قاطع الناس السلبية من حياة البارحة علي، واساسا الناس السلبيين صار لك ايش قد سوى يعني لويش مو كان ايجابي يبكي ها؟ ليش ابو حسين؟ ابو حسين تحياتي إلي واحسنت يا محمد. فعلا وجهة نظر. أما زكريا زيكو طقطقة يقول صباح الورد وأغصانة على أحلى بانو المخرج أحمد مثنى، وتحياتي لكم جميعا وللمستمعين كافة، اليوم صباح جميل مع بانجور أخوكم زيكو طقطقة مخبل بنات المنطقة، صباحك فل وعافية. محمد كاظم اللامي من ميسان، صباح الخير، الحمد لله الذي جعل الحمد داحا لذكره وخلق الأنبياء الأشياء كلها ناطقة بحمده وشكره، الحمد لله. أم علي صباح الخير عليك ستبان، صباحكم فل.

0: وياسمين للمخرج ولكافة المستمعين. بنجور عليكم. ست أهل قبل ما قالوا شي اعتباطا بذاك الزمن، كلها حكمة، وأحلى شي الأمثال العراقية فعلا بها حكمة. طبعا طبعا، بس هم أكو أمثال يعني واقعية أو ما تتلائم ويا زمننا هذا، يعني ما أعرف. على العموم بس أحبها، يعني أنا أحبها. أبو علي، صباح الخير على راديو الرشيد وعلى كادره الجميل، وصباح خاص للمذيع الراقي يبان المسوي. الله يجعل صباحكم فرح وراحة بال ويومكم كل نجاح وتألق. تحياتي من القلب، ويا رب دوم هالصوت الحلو ينور صباحنا. أبو علي الملكي، أحلى أبو علي ملكي، وأسأل الله أن ينور حياتك سعادة ورزق وفرح يا رب، ويحفظ الأهل، جزيل الشكر. الأستاذ باسم القرغليس، نعم صدق صدق. صباح الخير للكل، أخوكم باسم القرغلي، هلا والله. شاكر أبو مريم، اللهم يا رب إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا أدركته الجبال سجدت، وإذا أدركته القلوب خشعت، وإذا أدركته العيون بكت، أن تغفر وترزق وتكرم وتحفظ كل أحبابنا وأعزائنا بعينك التي لا تخفل ولا تنام. الله يسعد صباحكم بالخيرات. تحياتي للأخت الغالية أمير والمخرج والمستمعين. حيا الله أبو مريوم الغالي، وإلى الأستاذ علي النمراوي، هلا والله.
1: صباح الخير ستبان.
0: صباح النور.
1: صباح العافية. صباح الخير المشاهدين المستمعين، وصباح الخير للمخرج وكل كادر قناة رشيد. طبعا أعتذر على الانقطاع، بس صار عندي حادث
0: سلامات
1: والحمد لله، دفع الله ما كان أعظم. ومشتاقين طبعا، وانا حتى بالمستشفى اسمعكم امانه،
0: يا عيني
1: تعلمت عليكم. فصباح الخير والعافيه والبركه، ومشتاقين. تحياتي لاحلى اخت عزيزه استبان.
0: الله يعزك اخويا، الف حمد لله على سلامتك وخطاك الشر ان شاء الله. الحمد لله، كل الحمد على سلامتك اخويا، ورجعت تتصل بينا وتسمعنا، يعني شكرا جزيلا لوفائك، وانت في احنك الظروف ومتابع لنا. خلي يسمعون اللي يمهم الراديو مامي، بس يسوون الموجه لو يفتحون ابلكيشن. طبعا هم حرين ونقدر هذا الشيء، بس كل الحب وكل التقدير لحضرتك على وفائك، والف الف الحمد لله على السلامه. تحياتي لك استاذ علي. شهد من الأردن، صباح الخيرات والليرات، أحلى ستبان بالعالم، أحلى خبر راح يرجع البث مال الفيس، كلش فرحت. الله يحفظك ويسعدك يا قلبي، وسلامي للجميع. شهودة حبيبة قلبي، يسعدك إن شاء الله، وشكرا لك يا حبيبتي، إن شاء الله يرجع البث بإذن الله. طالب، صباح الورد والياسمين على أحلى مقدمة، العلوية بان إن شاء الله، بداية يوم جميل بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد، وإن شاء الله يومك حلو وأوقاتك طيبة أنت وكل المستمعين، وإلكم أغنية هدية.

صباح العافية عليكم أحبابي. أذكر برقم الواتساب اللي لنا رسالة صوتية أو مكتوبة. أهلا أهلا على 077-00-11-4-5. أحبابي ردت يعني أهني مرة أخرى الناس اللي طلعت أسماءها بقرعة الحج البارحة. شوفوا هواية ما طلعت أسماءهم، يعني ممكن يكونون من عائلة واحدة، ممكن يكونون شلة. أنا أؤمن أنه هذا الموضوع هو رزق من الله، يعني رب العالمين إذا رادك تروح يسهل لك. فكل إنسان طلع اسمه بالقرعة بعد على 2030، على 2032، على 2028، على ما أدري شو وقت. أسأل الله أن يسهل إن شاء الله، والله ومحمد وآل البيت ويا كلهم ويرجعون سالمين من هسه. أما الناس اللي ما طلع اسمهم، آمنوا بكتبة الله. كل شيء في حياتي وحياتكم هو قسمة، هو مكتوب، الخير والشر والمفاجآت شو نسميها، يعني كل ما يحيط بينا هو مكتوب يا أحبابي، مكتوب لك تسجل على قرعة ومكتوب ما يطلع اسمك، ومكتوب لك انت هيك قاعد ما عندك شيء قلت خلي شو بالله خلي اسمي بالقرعة، اوبا طلع اسمك. فالتوفيق من رب العالمين، فلا تضوجون. يعني هذا من زود، اكو هواية ناس تقول لك لا اني خلي نحكيها هيك والبساط احمدي، يعني يقول لك لا اني اريد احج بيت الله وبعد أن ولد كأنه إنسان جديد وأبدي حياة جديدة وأغسل نفسي من كل هذا الإنسان سابقا، كل ما مر بحياتي قبل الحج ينتهي عندي وأبدي صفحة جديدة. زين أنت ضامن عمرك أنه أنت راح تبقى مثلا للسنة الجاية للسنة اللي بعدها؟ الله موجود بكل مكان يا حبايب، فأنت ابدي من نفسك، منا، من بيتك، من غرفتك، من مكتبك، من سيارتك، ابدي ولو بالأشياء البسيطة اللي تغير نفسك فيها. وأقبل على الله، أقبل على الله يقبل عليك، يعني خلي يشوفك أنت جاية تريده. هذا الكلام إلي وإلكم طبعا. فلا تضوج، ما طلع اسمك مو مشكلة، إن شاء الله الأيام الجاية تحمل لك بشارات، وما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقول الحمد لله واصبر، أصبر.

0: صباح الخير عليكم وعلى عوائلكم الكريمة وعلى أولادكم وبناتكم أحبابي، مقبلين إن شاء الله على عام دراسي جديد. نسأل الله أن يكون حافل بالنجاحات والتوفيقات إن شاء الله على كل المستويات. بالنسبة لإخواننا الأساتذة بالكوادر التدريسية، وأيضا بالنسبة لأبنائنا الطلبة والطالبات، تلاميذ والتلميذات، أكو تعليم أهلي وأكو تعليم حكومي، تمام؟ تجهيزات المفروض تكون وحدة، بس بعض الأنظمة اللي تتبعها المدارس تكون تجهيزات دراسية مو وحدة، يعني أقصد الأهلية مثلا ما عندهم تجهيزات حي الله، يعني أحيانا أو مو أحيانا بالعادة تكون أنا أشوفها أكو أفورة بالموضوع يعني. أوكي، رح نحكي على هذا الموضوع إن شاء الله في صوت الصبح، بس عندنا كم مسج أستاذ أحمد. نعم، حتى يعني نبقى بموضوعهم. المهندس زياد، بونجور سينيوريتا بان الموسوي، بونجور سينيور زياد، شلونك؟ إلى مسج صوتي من الأخ الدليمي، هلا والله.
1: صباح الخير عليكم وعلى أستاذنا المخرج، أنا مستمع حيل قديم وأول مرة أبعث مسج،
0: حياك الله.
1: ظلت بقلبي يعني هذا الولد المريض، ألف سلامة له اللي مسوي حادث واتصل. قلت شنو ناقصني اللي يعني ما أدز مسج أو أتصل؟ تحياتي للاستتبان، تحياتي المخرج، وتحياتي لجميع المستمعين، أخوكم منير الدريمي.
0: والله والنعم، حياك الله أخونا الغالي، صبحك الله بالخير والعافية، كلك أصول، وشكرا جزيلا لحضورك ويانا. مسج من مصطفى، صباح الخير على الجميع، أنا مستمع قديم بس أول مرة، هذه أول مشاركة، تحياتي للستبان وللجميع ويسعد صباحكم، أخوكم مصطفى القرغلي. تحياتي لأخونا باسم القرغلي، حيا الله من قال وإن شاء الله سمعك ومية هلا. سيف علي، صباح الخير ستبان، هذا الازدحام كله سبب طسب بداية صعدة الجسر بباب الشرجي اللي صار لسنين ما جاي يسووها. تحياتي إليك ولكل المستمعين. تحياتي إليك يا أخ سيف، و يعني ما بيدي حيلة، حكيت وبحى صوتي ونفس السالفة، يعني تعايشوا وياها، اعتبروها يعني فتشي عوق ولادي. حسين، حسين الرحيم، صبحكم الله بالخير والبركة، صبحكم خير وصحة ورزق وإيمان وببركة الصلاة على محمد وآل محمد، ألف تحية إلك وصليت على نبيك، شكرا شكرا. مسج من معروف، صباح الخير ستبان، صباح الورد عليكم، ربي يحفظكم، كل الحب والتقدير الإذاعة الرشيد المحترمين، دكتور حسين من ديالة، حياك الله دكتور، كل التقدير إلك من راديو الرشيد، وإن شاء الله مستمتع مع برامجنا يا عيني. ألف هلا. بعد منو؟ حسين الشيباني، هلا والله منورنا.
2: صباح الخير على ستبان، صباح الخير على المخرج،
0: صباح الورد
2: العزيز، صباح الخير على المستمعين الأعزاء، على كادر الرشيد. بالنسبة لموضوع الحج يعني، وتمام كلام صحيح ستبان، انه هو رزق من رب العالمين يجيك، انه انت اسمك طلع بالقرعة، لكن هل القرعة هي قرعة حقيقية؟ يعني انا اكو ناس مجموعة اعرفهم انه يقولون احنا نشتري، اكو قسم اشتروا، يعني انت قاعد تنباع، زين هؤلاء اللي مثلا ما طالع اسمه راح اشترى اسم مثلا، او راح سوى فد حركه منا اقل اسمه، زين هذا، هل هذا الموضوع بحرام هو حلال ولا لا. وشيء ثاني ترى اكثر من عضو من مجلس النواب راح للحج، يعني هم نقدر نعتبر انه هاي دعوه من رب العالمين لهم؟ لا، هذول اساسا هذول راحوا على مود الصيت انه انا يسموني حجي، لان كل الناس تعرف من بعد رب العالمين اكيد انه هم هذول شنو ومصادر ارزاقهم شنو كانت ولا زالت ومنين جابوا هالفلوس. فمو معقول ينضحك على رب العالمين، حاشا لله انه ينضحك عليه. فالموضوع مع الاسف ما دي يصير قرعه ستبان للاسف، يعني بتصير ان شاء الله بيع وشراء لا اثر ولا عقد. تحياتي لكم.
0: حياك الله استاذ حسين الشيباني الغالي. شوف احنا كعراقيين فقدنا الثقه بالجهات الحكوميه، يعني فقدنا الثقه. حتى صار لو اكو فعلا اكو اداء مخلص من الجهات من اي جهه نشكك به، ومو بدينا يعني هذا الشيء مو بدينا. ليش انت ليش تبقى تشك بانسان؟ لانه خيب ظنك مره مرتين ثلاثه، يعني بعد عيب عيب عليك انه تصدقه. فهذا اللي صار ويانا الحقيقه.

أني مع ذلك أستاذ حسين. أني مو يعني تدريبية، مو مع جهة ولا يهموني ولا بعيني ولا اللي راحوا قبلهم ولا اللي راح يجون بعدهم ولا. بس إحنا يقول لك من تحكي جيب شهادتك وياك، يعني الآن حق الرد مكفول من لهيئة الحج والعمرة. يقول لك شنو دليلك أنا يعني أسوي واسطات وهذه؟ طيني دليل. فإحنا ما نقدر نحكي بيها بصراحة. ما عندي أنا شخصيا ما عندي دليل. اللي عنده دليل على هذا الموضوع ينطينا إياه ونطرحه في على هالطاولة هاي المقرودة ونحكي بيها. وحتى وإن حكيت يعني هل ممكن أن نتغير؟ على العموم لما تقول بونجور مغمور بالحب والسعادة والورد، العيون أحلى وأجمل بان، والمخرج أحمد مثنى، صباح الورد إلى سليم الجعفري وحيد الدليمي وأبو موسى وأزادنا من ألمانيا وزيكو. حج بيت الله هو رزق من الله يختص به من عباده. أحسنتي. المحامي أحمد مكية، إعلان صباحي من

0: هذا الجمال كله، وإن شاء الله فعلا تكون مستمتع ويانا ومستأنس يا عيوني أنت. أتمنى لك التوفيق في مرافعاتك وأنت أهلا لها بإذن الله. مروان صباح الخير ستبان، وصباح الخير على المخرج وجميع المستمعين، مشتاق لكم بس والله ملتيه مع الوالد والوضع الصحي مو زين، يا رب تدعوا له. تحياتي لكم، حياك الله يا عيني وألف سلامة يعني على الوالد، وإن شاء الله ما عنده بس العافية وتطمننا عليه يا عيني. يقول حسين الشيباني هذا القرار غير خاضع للطعن. نعم نعم، فاصل ونواصل ونرجع نكمل بانجور بعد البريك، انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: لا تحلو الصباحات إلا بكم، صباح الخير من راديو الرشيد.
4: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
4: سوينا الصباح حلو على مودك.
5: بانجور.
4: يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور
4: على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بالسبعة ونص الصباح.

أهلا بكم من جديد أحبابي. وتكلمنا قبل قليل عن التجهيزات المدرسية، يعني إحنا مقبلين على مدرسة إن شاء الله، ويعني أكيد تكون الآن كل أم عراقية وأب عراقي دي يسمعونا عندهم ابنهم أو بنتهم يعني بالمدرسة، ويحتاج إنه شو نسميها إحنا، يعني يحتاج هسه بدأ شد الخلق كلش، يعني أكو ناس مرتاحة أبد، يعني خصوصا أهل الدور الثاني، واحتمال أكو دور ثالث، يعني يقولون يمكن ما أعرف، ماكو لا خبر حقيقي ولا بيان من الوزارة ولا كل شيء، واللي دا نسمع يمكن تكهنات، صح؟ بس مو بعيدة ممكن يسووها. أكو ناس تأذت من أنها في التعليم الأهلي، وأكو ناس تأذت من عشوائية بعض مدارس التعليم الحكومي. فمن الأهلي للحكومي أو من الحكومي إلى الأهلي، أهلا بكم في فقرتنا المهمة صوت الصباح.

0: يا ترى أحبابي شنو الأسباب اللي تخلي الأهل يقررون ينقلون ابنهم من مدرسة أهلية إلى حكومية مع أنهم متمكنين مادياً أحياناً أو ممكن على قد حالهم؟ يعني إما تكون مصاريف أو مستوى المدرسة، اعتماد الطالب على نفسه، أو لأنهم اكتشفوا أن الحكومي ممكن يكون أفضل مما كانوا يتصورون. أو من الحكومي للأهلي، هل السبب دائماً هو البحث عن مستوى تعليمي أعلى؟ لو أكو أسباب ثانية مثل عدد الطلاب، المتابعة، اللغة، النشاطات، واهتمام المدرسة بالطالب. هل المدرسة الآن، المدرسة العراقية دا تصنع الطالب؟ لو الطالب هو اللي دا يصنع نفسه مهما كانت المدرسة. يعني طالب مجتهد بالحكومي ممكن يتفوق على طالب آخر بنفس المرحلة ونفس بأكثر إمكانيات، ولكن بالتعليم الأهلي. زين، الأهل شقد يتدخلون باختيار المدرسة؟ هل من حق الأهل يقررون وحدهم وين يدرس ابنهم؟ يعني أحياناً هو ما يقدر يفارق أصدقائه، بس وجوده فاشل وياهم، يعني تكون المدرسة فاشلة، جو المدرسة فاشل، أصدقاء يعني أصل أصدقاء كلهم فشلة، فش يطلع الولد أو البنت؟ يعني ما عندهم فد نتاج، ما يبشرون بخير. زين، هل الحكومي بالضرورة يعني أنه هو أقل مستوى؟ لو الموضوع يعتمد على المدرسة نفسها، الإدارة، المدرسين، وحتى الطالب. وإذا ردنا نتكلم من الجانب المادي أحبابي، هل دفع مبالغ كبيرة على التعليم يعني بالضرورة نتيجة أفضل؟ قل لك آني يعني شقد أكو أمهات يدخلون سلف أو يسحبون سلف، والله هاي البنتي لأنه داخلة بمدرسة خصوص هالسنة سادس لو هالسنة ثالث، وأريدها تطلع يعني تبيض وجهنا. زين، شلون بهالحالة إذا ما بيضت وجهك؟ راحت فلوسك يا صابر؟ راحت فلوسك يا صابر. زين، الآن شنو رأي الأهل اللي يضغطون على ميزانية البيت حتى يبقون أبنائهم بالتعليم الأهلي؟ شقد ناس دا تحرم نفسها على مود أنه يوفرون فلوس التعليم الأهلي، خصوصا اللي عندهم 2 أولاد واثنين بنات، ويعني أكثر من طفل أو أكثر من ولد أو أكثر من بنت بنفس المدرسة، يعني قسطين وثلاثة، تجهيزين وثلاث تجهيزات، ويعني قلبين وثلاث قلوب. يعني كل واحد يراد له قلب شكل. ها زين، الانتقال شنو تأثيره على الطالب؟ يعني إذا الطالب انتقل من بيئة إلى أخرى، شفتوا أبناءكم من نقلتوهم تأثروا نفسيا ولا انتعشوا؟ يعني أكو طالب الله ينفخ بصورته من ينتقل، حتى وجهه يتغير، يشوف دنيا ثانية، يشوف اهتمام أكثر. وأكو لا، أكو هو كان زين بس يتأثر، خصوصا إذا ترك أصدقاء أو مدرسته اللي متعود عليهم. فاهميني؟ زين، المنافسة بين الطلاب، هل البيئة التنافسية بالأهلية تشجع الطالب لو أحيانا تسبب له ضغط ومقارنة مستمرة؟ من الأهم المدرس لو اسم المدرسة. إذا عندك مدرس ممتاز مثلا بمدرسة حكومية ومدرس عادي بمدرسة أهلية، شنو تختار؟ رح نحكي أكثر في هذا الموضوع في صوت الصبح على هواتف راديو الرشيد على الأرقام 07802-11415 و07802-11617 و07200-11415. تحية إلى وزارة التربية وإلى مديريات التربية المحترمين، تحية إلى كل المدرسين والمدرسات، وتحية للتعليم الأهلي والتعليم الحكومي. مو ضد أحد إحنا أبداً اليوم، بس نريد نجري شبه الاستطلاع من الأفضل وكيف دا تجري الأمور، يعني لمن الغلبة الآن، للتعليم الأهلي ولا للتعليم الحكومي؟ ناخذ اتصال. السلام عليكم. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: نبراس قبل مقبولين منو يا عيني.
0: أهلا أستاذ نبراس.
1: هلا، شلونك؟
0: هلا يا عيني، شلونك؟
1: الله يسلمك،
0: حياك الله.
1: أقول لك شيء ستفان، شنو شو الفواصل اليوم ما تو مديري؟
0: لا، هو هذا الباك جراوند الثاني مال صوت الصباح، بس انت مملحق عليه.
1: اي والله مملحق.
0: هي الدنيا كلها توم اند جيري، ها؟
1: اي والله.
0: زين.
1: لا بحيث انا هيك بظل يتبع الشاشه ما تصير على بالي، طلع الكرتون دا اتفرج.
0: اي اوكي. عيني انت ال منو عندك من الاولاد بمدرسه، وشنو تعليمهم اهلي ولا يعني ولا
1: والله بعدهم ستمان مصاري المدرسه
0: كتاكيت.
1: بعدهم كتاكيت
0: حياتي، الله يحفظهم.
1: الله يسلمك.
0: زين، بصوره عامه انت تشوف لمن الغلبه الان؟
1: اشوف ستمان مهي اذا تجينا على المقارنات.
0: نعم.
1: يعني بالوقت الحالي يعني مو أغلب المعلمين والمعلمات والمدرسين، بس بالتعليم الحكومي يعني صار أنه الطالب استوعب المعلومة، ما استوعب أني راتبي ماشي وفي مال لا شك وداغت روحي. بينما الأهلي لا، يعني أنا أنسى مثلا إذا عندي ابني مثلا أو بنتي بالأهلي، فأني يعني إذا مستوى متدني وأنا ححاسب الإدارة ليش مستوى مال ابني متدني.
0: نعم.
1: لأن أنا ناطي قصد ناهيش عن التجهيزات اللي هي مثلا الزي همينا بفلوس والكتب همينا بفلوس. وأنا من أجي أشوف ابني مستوى متدني بالدراسة أجي حاسب الإدارة بالأهلي، بينما الحكومة ما تحاسبهم، هو يقول لك مثلا ابنك مشاغب أو ما يتابع الدروس أو ملتهي.
0: زين أستاذ نبراس، يعني برأيك التعليم الأهلي استثمار حقيقي بمستقبل الطفل، لو أحيانا قناعة اجتماعية؟
1: والله ستي بقى يعني صارت حاليا اكو اغلب الناس مظاهر تقول لك والله اهلية وكذا قصد دافع له وهيك اسم المدرسة.
0: نعم.
1: بس انا برأيي انا مقتنع قناعة تامة انه التعليم الحكومي دائما هو الافضل.
0: التعليم الحكومي دائما هو الافضل.
1: نعم، لان احنا يعني انا جبت عمري كليته مدارس حكومية الحمد لله والشكر.
0: أي.
1: اللي خرجت الهندسة واللي خرجت الأطباء واللي خرجت
0: نعم

0: حياك الله يا هلا.
1: أنا لسه ما فاتين
0: أني أريد أسمعك زين من فضلك، أريد أسمعك زين، لذلك سد بلوتوث سبيكر أي شيء، توخر التبريد وتخلي التليفون على إذنك ونسمع صوتك الطيب
1: إن شاء الله. إن شاء الله والله ست الـ الـ الـ الحكومة أحسن، بس إذا ساعد الأب العفو البيت وهي التربية.
0: ها أولا اسم حضرتك؟
1: اسمي ميثم من بغداد.
0: اهلا استاذ ميثم. طيب
1: الله يحفظك.
0: الله يخليك. زين
1: اول موضوع انت فتحته يعني هو يراد له ساعات يعني اذا تبدين نحكي بالتربيه او تبدين البحث العفو الموازي وغير الموازي يعني يراد له يمكن ساعات.
0: نعم.
1: يعني انا شفتها وعندي اولادي يعني تد امور عجيبه غريبه ما صايره بكل دول يمكن العالم.
0: نعم.
1: يعني هاي الموازي راد له يمكن حلقة كاملة وبرنامج كامل لو نقدر نوصل صوتنا لولا
0: يعني. ولذلك أنا بديت بالموضوع من وقت يعني لأن أعرف الموضوع دسم إن صح التعبير وأعرف إلى وقعة على العوائل العراقية.
1: بالضبط. بس أنا نفسي التربية أبو البيت أبو الأولاد، البيت ما دا يساعد التربية ولا التربية تساعد البيت. شخصية الأستاذ تغيرت، المدرسة كان المدير مسيطر على المدرسة كلها من ناحية الشدة وغير الشدة، هسه إذا انضرب طالب تجيك العمام والخوال والعشيرة والدنيا تنقلب، شلون تضرب بي؟
0: صح،
1: مو سهلة غلطة هاي. من جانب البيت أصبح الطالب ما يهابل الأستاذ أو المدير أو المديرة.
0: نعم.
1: ما يهابلهم، يقول لك هاني ليش شي شي سوى، أبوه موجود وأمه موجودة وعمامي موجودة، مو؟
0: صحيح.
1: على واقعنا يعني انت نقول عماني او شيء
0: كلش صح. طبعا صارت دقات عشائريه وصارت فصول والدنيا انقلبت، والله شنو شمر القلم علي.
1: يعني انت الطالب هو المسيل، ما متربي في المنطقه ومتربي في بيته واهله ما مسيطرين عليه، من يجي الاستاذ يجي يسيطر عليه بالمدرسه وهو شرس، طالب شرس يعني. يعني من ذاك الشيء ثاني صرت مجلس الاباء وشفتهم وبالمدارس، إذا هو طالب شرس ويتعدى على الطلاب ويضرب ويسوي، لأما تبطلي ما تقدر يتبطلي التربية ما تسمح بهذا الشيء. تيجي المدير أو المدرس أو الأستاذ يحاسبه ما يقدر.
0: نعم.
1: يعني أكو ظهر وراء، أكو ناس تركض وراء أبوه أمه وعمامة وخواله وغيرهم.
0: صحيح.
1: تجي من ناحية التربية أيضا هالدروس الخصوصية خصوصا صف السادس المساكين وغيرهم اللي أنا عانيت من هذا. كل أستاذ هي رابلة 750 و800 والأساتذة المشهورين مليون وفوق وغيرها.
0: نعم.
1: يعني مين يجيب لهم هو ذا موظف راتبه كله ما يتجاوز 900 و800. خلنا نكون واقعيين يعني، خلنا أحكي لك أنا واقعي بالذات أنا.
0: نعم.
1: يعني أنا مثلا بدي إذا أنت تخلي له 3-4 مدرسين على 900 أحس بيشغل هاي بالسادس، ترى هي للمدرسة الأقراني ما درسه، انت عندك مدرس خصوصي، كل كلاس مدرس خصوصي، هاي نفس بنقلوا هي الابناء يعني مو بدك تشيل احد قلبي.
0: صح. اي
1: يعني انا عندي شخصية. عندي ابني حاتم وعندي بنتي كامله السادس، المدرسه ما تدرسهم والله العظيم وانا اقسم لك.
0: اي
1: يقول لك انتم كلكم بدكم مدرسين خصوصيين.
0: نعم.
1: روحوا ابقوا قاعدين راجعوا هاي بالمدرسه.
0: صحيح.
1: بس من يجي المشرف قال انت فاطر خلي اشرح يا موضوع الدينين بي اشرحوا لنا اياه.
0: نعم.
1: هاي قدام المشرف.
0: كلش صح.
1: ايوه. يعني اذا احكي لك على الموازي والله بنتي طلعت 99 زين.
0: ايوه.
1: بالسادس. الطب العام كان بوقتها قبل 4 سنين اذا احكي لك 99.19 بالعشرة. لو اظن بنتي طبيت قابلت وكيل الوزير والله. البحث العلمي. يا بنتو كان المعدل هاي احكي لك قبل 4 سنين كان 98.5.
0: بلي.
1: احنا طلعنا 99 ليش غيرتوا قانون؟ احنا ما عدنا فلوس، قللنا المقاعد مالت الموازي زيتناهن وقللنا مقاعد مالت الابناء العام. زين الابناء العام يعني انت يا اخي يا ستمان يعني صدقيني يعني قلت له 12 سنه بدي تدرس في شو يصير ما طلعت المعدل 99 يعني اقول لك قوامي مال كتب هي بالبيت ومال زمان.
0: اي
1: زين تجي انت بكل بساطة على مود ما عندنا فلوس الإدامة للكليات، احنا زيدنا المقاعد مالت الموازي وقللنا المقاعد مالت طبعا

0: سيدنا زوج جديابه عن المعدل كان وقتها 19.99.19 طبعا. شوف ترى هذا موضوع مهم سبحان، اتمنى ان الساده كلهم المسؤولين ان يسمعوا دعشي بي والله العظيم لان اكو ظلم.
1: تفضل استاذ ميثم.
0: فمن من من طلعت معدل 99 الطب العام كان وقتها قبل الانتهاء السادس يعني قبل 5 سنين بالضبط.
1: اي
0: الطب العام ستمان كان 99.19 بالعشره.
1: زين
0: يعني العشرة 19 بالعشرة 6 فلسان انت اكيد تعرفي عندي طلاب وغيره. طلع لها طب بسان.
1: زين
0: زين بالمدرسة ستي الويا هالطالبات اللي هن يعني من اقول لك مو هذيك الشطارة يعني مو بس البنت شاطرات والله يوفقها ان شاء الله. اكو بطلعات 94 عفوا 95 و94 تخلن طب عام
1: عندهم
0: ذوي الشهداء وذوي الغيره والمسؤولين وغيره كلهم امتيازات يطوم 5 درجات 5 درجات 5 درجات 5 درجات.
1: نعم
0: يعني رفعها الغيره العفو الادب مسؤول مدري وين مدير عام مدري شلون الى 5 درجات.
1: نعم
0: الشهداء كلهم على الاطلاق يعني سواء الانتفاضه الشعبانيه سواء بالأحداث 2006 و2007 و2008 2014 شكو شهيد عنده شهيد.
1: نعم
0: هو ياخذ 5 درجات قناة خاصة لهم للقبول. زين انت الشهيد والله ست انا ابن الناس اشيلها على راسي ولو بيد انا اشيل احفادهم واولادهم على راسي بس اللي يصير على مجال العلم والطب والثقافة وهذا السبب اللي تدخل بالعراق.
1: طيب
0: صدقيني ست هذا اول سبب من اسبابهم وهم سد يعيدون بالكليات الطب لان ما يقدروا هسه صعبه هم اللي ماخذين الدرجات هاي الغير استحقاقهم يعني بالنسبه لي بس هم ان شاء الله هم يعني شخصي يعني الشهيد ما نقدر نجازي يضحى بحياته.
1: نعم طبعا
0: مو
1: طبعا
0: هاي ما نقدر احنا يعني هاي كنا احنا كعراقيين هذا شيء صعب طبعا بس هل على على على شلون اقول لك يعني يعني على غير بده غير اعطي فلوس اعطي راتب اعطي قاع اعطي غير صلاحيات بس مو على الطب وعلى العلم وعلى الثقافه او مقاعد ناس مستحقين اكثر منه مو صحيح.
1: طيب طيب استاذ ميثم كلامك على العين وعلى الراس كله منطقي.
0: وبعد نقطه ست بعد نقطه هم احب بس الله يسمعهم ان شاء الله يسمعهم
1: استاذ ميثم باختصار لانه على الويتنج مستمعين اخرين يا عيني.
0: اي ست لحظه واحده ست الموازي بقى انا اضطريت انا اشتري موازي الموازي برضه ب 9 ملايين ست
1: أيه؟
0: انا اخذناها ب 9 لان كان اكو بي قلت لهم على درجه واحده ما يبيعون الا 3 درجات. وانا هسه صار لي 5 سنين انا ادفع 4.5 من قوتي ومن عائلتي ومكسر على كل البيت والله على مود انا اطلع لها ال 4.5 قاعد اطلع لي
1: طبعا
0: كل سنه
1: طبعا.
0: وهسه هي بالسادس خلي يسمعني بك الله الصرفيات ما بالسادس نط العام صار ما اقول لك حد لا حرج والله ست كل التكسيات وكل يا بس تعلق بس السادس شوي سوونا تخفيض لان انت تكسيات من المستشفى المستشفى السادس يصير دراما كله عباره عن مستشفيات خامس سادس مستشفيات.
1: نعم
0: وهي هي يعني كلها تطلع بالسته وبالخمسه الفجر فلازم لازم مضطر ان تاخذ كل تكسيات
1: صحيح.
0: وبين يوم ويوم 25 يعني اذا اقول من غير اذا تاكل الهلسه يعني والله هاي دعشي اياه وهذا واقع
1: صحيح.
0: وكل اني لامسه
1: صحيح استاذ ميثم صحيح
0: يعني اني عايشه واني دا اجل يا بس نعم. بس بالسادس يعني على الاقل المواجهه بس بالسادس خفف
1: يعني حرامات وحرام الاهل اللي دا ياكلوها هذا القهر هذا والتضحيات والصرف وحرمان النفس والبيت والعائله من ابسط شيء حتى بس دي يوصلون ابنهم الى الى شيء يسوى التعب يعني الى شيء يسوى التعب ويسوى الصبر هذه السنين وحرامات تجي يعني ناس تجي تاخذها على الحاضر يعني على العموم استاذ ميثم
0: هو وكيل الوزير اللي يمثل الوزاره يقول احنا محتاجين فلوس تتعب 12 سنه ضايع على مود الفلوس والله ست هذا كلامه قابلت اني يعني مو يعني ما يصير انا اقدر قال هي دكتوره مال اسنان بس قلت هي تريد تخدم البلد والله ست مو غايد ماشي بس تريد تخدم بلدنا عافيه
1: عليك
0: لان هي متفوقه من كانت طفله يعني زين قال لي هاي هي هسه ام دكتوره، بس قلت هاي دكتوره اسنان هيك بالضبط يعني هي او لحد هسه هي متفوقه بالكليه والحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله الله يحفظها لك وتشوف خيرها ان شاء الله.
0: ان شاء الله ستاني اشكر
1: عليهم نورتني. لا ولا يهمك، شكرا جزيلا
0: والله اخويا. شكرا جزيلا ستفان وممنون من الشكر.
1: عيني ما عليك منا على العين وعلى الراس.
0: والله يوفقكم بهاي المواضيع ان شاء الله اللي على الاقل بس يعني انبرد قلبنا يعني ان شاء الله ويسمعونا.
1: بالضبط هو هاي الغايه يعني اذا ما نوصل شيء فعلى الاقل الانسان يروح.
0: اكيد الله يوصل صوتنا يعني من خلالكم ومعاناه المواطن
1: ان شاء الله دائما
0: الله يوصل ان شاء الله
1: دائما ما يسمعونا ويستجيبون لنا. شكرا استاذ ميثم. شكرا عيوني. ألف تحية لك. عندي اتصال ناصر راديو. السلام عليكم.
2: عليكم جمال.
1: كاك جمال شلونك؟
2: الله يخليك. شو صحة
1: أبو وليد الورد
2: من اسم الحام اليوم أم وليد وياي راح من الوزارة مال
1: التربية.
2: مال التربية
1: حلو.
2: اي والله حلو.
1: يا حياكم الله.
2: أم وليد تريد تسلم عليك اليوم.
1: يلا نتشرف.
3: ألو. السلام عليكم.
1: عليكم السلام. أهلا مدام.
3: شلون صحة؟
1: شلونك أنت حبيبتي؟
3: حبيبتي الله يحفظك الله يخليك.
1: يا صباح الورد عليكم.
3: الله يحفظك الله يخليك. طبعا هو دائما أبو وليد يحكي بيك يقول دائما اشاركها بالمواضيع بس والله. انا كون انا عندي دوام الصبحيه ما اشوف هذه البرامج ولا اقدر اسمعها.
1: حبيبتي
3: اي والله
1: والله يا اخونا ابو وليد حاضر في اغلب الصباحات عندنا ومن اعز الاخوه اللي نعتز بهم.
3: الله يسلمك الله يحفظك
1: الله يحفظكم وان شاء الله اليوم عندكم معامله بالوزاره.
3: والله انا بالنسبه لي بنتي هي بالمتفوقات صف سادس علمي. اي فكانت هاي السنه سبحان الله هي شويه عندها مقاومه انسولين السكر عندها يعني يصعد بس عارفين بالامتحانات يصير عندها توتر وما اعرف شنو من هالسوالف
1: سلامتها.
3: اي والله ما كان عندي تخربطت.
1: نعم.
3: بس يعني كون ان هم متفوقين يعني ما يقبلون انه يعيدون السنه
1: زين.
3: اي فلازم اكو استفتاء وزاري انه من الوزاره انه يجيب انه هي انه تكون مريضه او شوف شنو لازم لا سامح الله حاله انسانيه حتى يوافقون عليها.
1: اي لازم حاله استثنائيه ويوافق عليها مكتب السيد الوزير. طيب
3: اي هاي من ضمنها. اي ومن ضمن الموضوع اللي حضرتك التراسي بيه.
1: نعم
3: حبيب. انه هل مدارس الاهليه ام كونه لاني اساسا تدريسيه يعني اختصاص لغه عربيه.
1: حلو.
3: يعني اي يعني ماجستير لغه عربيه
1: ما شاء الله.
3: الله يسلمك الله يحفظك. فيعني بصراحه يعني تامه احنا مو يا الاهلي يعني انا مو كونن اني بالمدارس الحكوميه او هذه.
1: اي
3: صح قد يكون بالمدارس الحكومية أكو فد إخفاقات يعني مو كلها إحنا خلينا نقول تامة فيعني تعرفين مثلا مرات أشياء يعني من الوزارة تنزل لا المدرس عنده يدري ولا المدير عنده يدري صح لو لا
1: صحيح.
3: يعني إحنا مجرد موظف لازم نمشي يعني القانون يعني أكو قانون وتمشي عليه صح لو لا
1: طبعا.
3: بس بالنسبه للمدارس الاهليه ثاني مثلا بالنسبه كنت يعني بمدرستي يعني اكو هوايه كانوا يرحلوا المدارس الاهليه وتجين للمرحله الثانيه يرجعون الطلاب علينا.
1: صح
3: يس يقول لك اني ابني اذا ينجح شلون ما كان ينجحونه. اي كونه هو دافع فلوس زين كونه هم اي يعني وصراحة احنا لو نجي للواقع هم اصلا خطايا اللي يدرسوهم كلهم محاضرين ما هم خاصين يعني مثلا تقولين ما عندهم مثلا خبرة
1: احيانا عذرا استاذة على مقاطعتك ولكن بالفعل بعض الكوادر التدريسية اللي موجودة بالمدارس الاهلية هم غير مؤهلين لتدريس او لتعليم التلاميذ يعني
3: احنا
1: لا يعني باللغة الإنجليزية ولا باللغة العربية
3: طبعاً
1: وإملاء
3: طبعاً
1: خطأ ولفظ أكيد خطأ ويعني إيه للأسف
3: أكو يعني أنا واحدة من الناس أنا شفت واحدة خريجة إدارة واقتصاد تدرس بالمدرسة
1: ما شاء
3: يعني أصلا هذا هاي يعني هي أصلاً ما دارت طرائق التدريس، يعني إحنا عندنا بالكلية نأخذ سنة كاملة طرائق التدريس.
1: عندنا
3: دورات إيه ندخل بالدورات التربية إنه إحنا نأخذ طرائق التدريس.
1: صحيح.
3: إيه يعني هواي أشياء أكو خلل بها، يعني فهو لازم أكو فد إمكانية، يعني إنه إحنا تلقينا بالحكومة أقل ما عنده أقل ما عنده فد مثلاً 10 سنين 20 سنة اللي عنده خدمة. إيه. بس نعم. احنا اكو يعني اكو امور تصدر من الوزاره المدارس لازم ينفذها، يعني يعني هسه مع احتراماتي مثلا ماكو حمايه المدرس او المعلم، يعني مثلا طالب اذا تجاوز الطالب انت دا تشوفين حضرتك هواي اشياء يعني دا تصير تجاوزات.
1: صحيح.
3: فيعني احنا نتمنى انه نرجع الايام احنا يمكن جيلي وجيلك وجيل القبلنا اللي كان التعليم القوي.
1: نعم.
3: ونركض به، صح لو لا؟
1: صحيح.
3: يعني مرات اقول لهم اظن احنا كنا اطفال نشوف الافلام المصريه مثلا يحشون مع احترامات حضرتك يحشون بالمجاري ويحشون بالمدارس الاهليه ويحشون بالمخدرات، وها احنا كنا نتعجب من هاي الامور، هسه لا صارت عادي عندنا ترى.
1: كلش صح.
3: صارت يعني صحيح. يعني هسه احنا نشوف يعني الطلاب كل شيء دا يطلع من عندهم.
1: نعم.
3: مع احتراماتي احنا بس كل شيء الواحد اللي نطلبه انه الاهل بس يتعاون.
1: ايه.
3: يتعاون يا المدرس. ماكو شيء.
1: قبل الطلاب كانوا مو فقط عندهم يعني يتعلمون وعندهم أداء دراسي جيد وإلى آخره، لا كانوا مفكرين وعندهم مواهب تنمو وحتى لغة المنطق يعني عندهم بالكلام. الآن هو دار دور يعني يا دوب يحفظها. على العموم أستاذتنا الكريمة تشرفنا بحضرتك، وتحياتي لأخويا مرة أخرى أبو وليد، وإن شاء الله مقضية شغلتكم بإذن الله. تحياتنا أيضا إلى وزارة التربية بملاكاتها الموقرة. وأحبابي راح نروح فاصل الساعة 9 ونرجع نكمل للساعة 10.
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد FM.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن.
6: على الرشيد.
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بينكم من مدرسة إلى أخرى. الابن ما له علاقة، مرتاح ما له علاقة، هو ما يشعر إنه هو شدين صرف عليه، شنو اللي دين يتقدم له. أحيانا هذا الصرف وهذا اللي دا يتقدم له بلا تقدم منه، يعني الأهل مدى يلمسون فيدباك من الموضوع ممكن أنه يشجعهم أنه يستمر في هذا، فإلى مرحلة معينة ويقولون خلاص كات ننقل وينتهي كأس العالم ونخلي الولد بعد يواجه مصيره. هذا مو مال دلال، مو مال هو، أنا أشد على أيديهم طبعا. عموما إذا مدرسة أهلية غالية بس نتائجها ممتازة تستمر بالدفع، لو أنت مضطر تبحث عن بديل. أهلا بكم من جديد على هواتف راديونا راديو الرشيد وناخذ اتصال. مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلون الست؟
0: يا هلا.
1: شو أخبارك؟
0: تسرك أخباري، من وياي؟
1: لا هي صراحة زعل.
0: هلا. اليوم اليوم الصوت بإيكو.
1: ما متغير.
0: هاي.
1: إيه هم نتريق إذا مو مخلة مو هاي. يلا افتح زردوم.
0: يا هلا يا هلا.
1: الله يسلمك.
0: أبو ود الغالي وصباحك فل وبركة إن شاء الله.
1: الله يسلمك يا رب. شوف احد الاسباب اللي تخلي العالم مثلا تلجا للاهليه، اول شيء هو ما يروح للاهليه، ترى عنده ما عنده شيء يودي للاهليه.
0: زين.
1: اكو ارقام مخيفه تنطلب بالسنه.
0: نعم. اكو ناس هي علقت حالها بس ضغطت على نفسها، احيانا باعت احيانا صرفت، يعني سوت سلف حتى يعني يدخل ابنهم للاهليه.
1: والعشوائيه اللي موجوده بالحكومه تجبرك انه لازم تروح اهليه. من نظافه، من ترتيب، من خطوط، من زي، من مراقبه، من متابعه نفسيه الطالب، ذن كلهن موجودات بالاهليه. يعني مو الكل بس الاغلب. بس بالاول والاخير شفت حتى الاهليه بدات تخرب. انا اعرف ابنيه كانت وياي، يعني معرفه تخرجت هاي السنه، هي كانت راسبة، رسبت بالثاني ويمكن بالثالثة هم رسبت وعادت سنتين يمكن بس الثاني.
0: زين.
1: من فتحت مدرسة أهلية يومهم قدمت وقبلت. قلت أنت شلون قبلوك؟ قالت لا قبلوني.
0: شلون؟
1: قلت لها دي اشتراكوا امتحان ولازم أنه يصير مفاضلة بينك وبين المقدمين البقية.
0: نعم.
1: قالت لا مو ما راح يقدمون بعد. قلت لها شلون يعني؟ قالت مو أبو المدرسة صديق خالي. لأي؟ قالت فخالي حكى وياه وراحوا خوالي اثنين الكبار واخذوا عمي. مشية.
0: مشية هاي صدق.
1: مشية والله.
0: إي.
1: يعني هاي ما لها علاقة. يعني أنتِ كنتِ مثلاً مو هيك، يعني جبت لي أبو الشقة، أنتِ كنتِ مو يعني مو هالقد يعني، بس مو مال تروحين تدرسين ومدرسة أول مرة مفتحة. فتريد أكيد يعني تريد يعني قيادة تختلف، تريد مدرسين يختلفون على الأقل أن يجيبون سمعة للمدرسة. فأنت توج فتحة وإنجليزي، فمش شو قبلوك؟ فأنت هنا أنا يصير عندك شك أنه حتى الأهلية خربت، زين قبلك بعد وين تودي؟
0: مع الأسف.
1: لا لا ف يعني وأكو لا والله أكو مدارس كلش كفوءة ومرتبة بس غالية، حجي من يقدر يروح بيها؟ اللي ما عنده يعني هاي خلاص يروح للحكومة وإلى الله بالرحلة يقعدون بها خمسة. يعني إذا ما بيك شيء يعني إذا تروح منشول ترجع ب
0: منتول. بيك كورونا. كورونا
1: يا رب طلع الكورونا.
0: هسا انت ود ان شاء الله بعد عمر طويل
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ناوي تتوجه الى الاهلي لو الحكومي بيها؟
1: لا والله اكيد للاهلي. يعني هي امها قالت هيك شيء
0: زين،
1: وانا يعني ارتئل هيك شيء كون انه يعني افضل
0: خوش.
1: يعني نحاول انه نختار شيء احسن وافضل انه تروح العشوائيه اللي موجوده بالحكومي ابد ما تشجع انه واحد يودي ابنه هناك.
0: طيب.
1: وانه ببنيه فموضوع شويه صعب.
0: بنيت يا شيء غير بقد الشطل.
1: يا شطل لعبي يا طبعا الشطل.
0: حياتي. الله يحفظها لك وان شاء الله تفرح بيها يا عيني.
1: تسلميلي.
0: نورتني. آمين. يا غالي.
1: انت النور والله.
0: نورت يا طيب. شكرا.
1: تسلمون.
0: الله يسلمك.
1: حياك الله. حلو.
0: حيا الله من قال. هو احنا اساسا احبابي يعني شنو دليلنا على قوه المدرسه؟ يعني انا شلون اعرف هاي المدرسه سواء كانت حكوميه او اهليه هي مدرسه بدها تؤدي المواد بصوره صحيحه؟ يعني هل من خلال كثره الواجبات؟ تعال اكتب هاي الثلاث صفحات خمس مرات او اكتب عشر صفحات ويكسرون ظهر الطفل؟ فشي يعني ما له داعي، ما له داعي، مع احترامي لكل الخطط الدراسية اللي الخاصة بالأساتذة، بس أكو خطط يعني أشوفها فاشلة. كثرة الامتحانات دليل على قوة المدرسة؟ التجديد على الدوام هو قوة المدرسة؟ وشنو الأهم؟ درجات الطالب لو أيضا سقل شخصيته، ثقته بنفسه. ياما وياما طلاب راحوا أولاد أوادم رجعوا هم يعني بيهم أخلاق سيئة صاروا لأنه طبع بفلان علان بفلان وعلان وصار تأثر، يعني تأثر. آسفة. إذا ابنك متفوق بالحكومي تشوف أكو ضرورة أن تنقله للأهلي، أهلا بكم من جديد. أهلا باتصالاتكم. ومع اتصال انقطع بانتظار اتصال آخر. مرحبا.
1: ألو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: صباح الخير ستوان.
0: يا صباح الورد. من وياي؟
1: شلون الشباب تحتي؟ سياس باسم.
0: أهلا أخ باسم، صباحك عافية.
1: الله يحفظك. الله يعافيك ان شاء الله.
0: منو من الاولاد عندك بالمدرسه؟
1: والله عندي ابتدائي يعني بس.
0: حياتي حبايبي.
1: بعدني ما صعد المراحل وان شاء الله هاي السنه عندي واحد صار متوسط، يعني بنتي الكبيره.
0: يلا خير وبركه ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: تعليم اهلي ولا حكومي؟
1: لا والله ستباع الحكومة على قد الحال.
0: وشلون يعني شلون وضعهم؟
1: والله تتبان كل زينة عشان مو على مود اجلس مثل جزء عدو كاني اقدر اخليهم باهليات، بس تتبان انا اشوفها مو صحيحة. لان اغلب دول الاهليات يعني ما بيهم اللي هو بكفاءة انه صرت جايس مدرس، لو محاضر لو مدري مين جايبين وحاطين تلزق
0: زين،
1: يعني مو كلهم اختصاص
0: زين. انت شلون على اي يعني شنو قياساتك حتى قلت التعليم الحكومي افضل؟
1: والله ستبان الحكومي يعني دائما بي لازم تلتزمين وبزن عليك الاهل دائما، يعني المدير يبز عليك دائما، مثلا كل اسبوع لازم واحد يراجع على ابنه يشوف مستوياته يشوف شعدة ما عنده شعدة اخطاء الطفل، يعني مو بس الدراسة هي
0: المتابعة قصدك،
1: يعني لازم متابعة موجودة، إذا ماكو متابعة يعني حتى الطفل يروح بيها بعد انتهى.
0: بس بنفس الوقت أكو متابعة أيضا من التعليم الأهلي، يعني بصراحة يعني أكو متابعة
1: بس والله ما يعني ما أعرف
0: يعني
1: ما أعرف بها.
0: طيب الله يحفظ الأولاد.
1: بس تبان احنا يعني العام نسكم شغلة واحدة من الحكومي اللي هو يدزون الواجبات على التليجرام، وبس يدزون واجبات مثلا مرات هاي
0: بالدعش
1: يدزون 12 ونص لو والله ذاكلهم بالوحده ونص، كان المره تقول لي يابا شوف الواجب دزول ابني، زين هذا نايم انا شلون قاعده، والصبح قاعده تقول لي مثلا عندك واجب انت ما كاتبه، هذا يروح خايف للمدرسه يعني.
0: نعم
1: يظل يخاف، هذا مو تقول كبير يعرف، ها يظل يخاف، ها خاف تكتني، ها خاف توقف نوضحك علي الجهال.
0: يعني هذا الموضوع احنا حكينا به العام الصراحة، مع انه وزارة التربية في حينها اصدرت بيان او تنويه يعني للمدارس بعدم اعطاء الواجبات على الانترنت او من خلال الانترنت، يتم اعطائهم اياه بالصف، والا هي المن واقفة يعني احنا شلون كانوا ينطونا الواجب؟
1: أي.
0: أشروا الواجب من صفحة 7 إلى صفحة مثلا 14 أو 10، يعني هيك بحضورها بتفصيلها هي أفضل.
1: ما دامت ما كلف روحها تتباع مثل قبل.
0: أي مع الأسف
1: ما كلف روحها.
0: أبو الفضل نورتنا يا عيني.
1: الله يسلمك، الله يحفظك،
0: كل التقدير أخوي
1: يا غالي، الله يسلمك يا بعيد.
0: هلا يا عيني، مع السلامة. الأخ علاء عادل على الواتساب، مرحبا ستفان، تحياتي لحضرتك وللمخرج. والله ستاني بنتي هسه عمرها 5 سنوات، إذا الله راد السنة الجاية أخليها مدرسة أهلية. ست قبل التعليم أو قبل التعليم قوي، لأن المنهج سابقا يناسب عقل الطفل خاصة صف أول ابتدائي. نعم، أنا أشوف المناهج هسه يعني كلش صعبوها، نسق الكلمات، سرد الموضوع ب يعني تعبيريا ببلاغة كبيرة على عقل الابتدائية، أقصد يعني صف رابع وصف خامس وصف ثالث، يعني كيفية صياغة الموضوع أو السؤال أو ديباجة الموضوع بصراحة مال ناس يعني تفقه هذه الدنيا. مو أجيب كلام ثقيل سوى بعد انكتب المنهج بعد خراب مالطة على قولتهم، بس يعني غلط. المفروض المعلمات يشرحوا باستفاضة حتى هذه العقول اللي عقول مبرمجة على التليفون تفتهم. دكتور نصير صفاء المحترم، صباح الخيرات عليك والمسرات والبركات والفرح على كل العراقيين، وتحياتي إلى بانجور الستبان والمخرج اليومي البطل. معلومة مفيدة أنه كل جزء من الجسم مجهز بعصب من الحبل الشوكي، وأي توتر غير طبيعي يؤدي إلى شد العضلات المحيطة، وبذلك تتأثر الأعصاب مسببة الألم، وعندما يخف التوتر تنقطع العضلات عن الانقباض والتقلص، ويتم استرخاء الأوعية الدموية بحرية، وهكذا يتم تزويد جميع الأنسجة والأعضاء الموجودة في الجسم بالأكسجين والغذاء الضروري، وهذا بدوره يساعد في تخليص الجسم من السموم والفضلات الملوثة للدم. محبتي وتقديري لكم الأستاذ الدكتور نصير صفاء. نورت وشرفت، شكرا للمعلومة الطبية دكتورنا الفاضل، ونتمنى منك ونرجو المزيد. نرجع على الهواء واتصالاتكم، ومع اتصال مرحبا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ستبان صباح الخير.
0: صباحك عافية.
1: وياك أبو عمر الجميلي من بغداد.
0: أبو عمر
1: الجميلي من بغداد،
0: حياك الله أخ أبو عمر.
1: الله يسلمك.
0: تفضل.
1: تبان أنا عندي مشكلة صارت ويا ابني.
0: أي.
1: ابني أنا دخلت مدرسة أهلية وعلى حسابي وعلى نفقتي الخاصة وتعبان عليه.
0: طيب.
1: وهو من الأوائل والمتفوقين.
0: زين.
1: امتحان بكالوريا سادس حال الطلاب المدارس الحكومية، وطلع من المتفوقين معدل 97.33. فحبيت أنقله على مدرسة مال متميزين حكومية.
0: طيب.
1: مدرسة بيروت بالدورة مقابل مركز شرطة الدورة.
0: زين.
1: اتفاجأت بأستاذ أحمد مدير المدرسة ما قبل يعطيني قبول.
0: ليش؟
1: والحجة يقول أنه هذا خريج مدرسة أهلية. قلت له أخي هذا متفوق متميز، المفروض تقبله أنت مغمض. قال أنا عندي توجيه من التربية بعدم قبول الطلاب المتخرجين من المدارس الأهلية.
0: يعني هو أي صف العفو؟
1: صف سادس نجح للأول متوسط.
0: يعني جوز هسه أكو هيك قرار ممنوع النقل من الأهل إلى الحكومي، معقولة؟
1: طبعا الطاني كتاب من وزارة التربية قسم التعليم الأهلي.
0: نعم.
1: موقع أستاذ علي سعود، موقع وعدي نسخة أقدر أدزلكم منه نسخة. فقرة الثالثة تقول عدم نقل وقبول الطلبة المتخرجين من المدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية.
0: المتخرجين.
1: طبعا المتخرجين. نعم. زين الثاني ابني متفوق ومتميز. يعني أنا إذا أريد نقله على مدرسة مال المتميزين وأريد أضمن مستقبله.
0: من حقك.
1: تفاجأت بهذا القرار.
0: يعني بعد هذا إذا هو قرار وصادر ونعمل بي يا أخوي العزيز شنو بإيدنا يعني؟
1: زين أنا عندي استفسار من وزارة التربية، إذا ما معترف بالمدارس الأهلية
0: ليش
1: ما يلغوها؟
0: أي بالضبط.
1: ليش ما يلغوها؟
0: بالضبط.
1: ليش ما يلغوها؟
0: هو شنو الدافع من عدم قبول الطلبة يعني بحجة إيش؟ شنو قال لك؟
1: والله ما عنده أي حجة، أي حجة ما عندهم. قلت له راح اجيب لك استثناء من الوزير التربيه. قال حتى لو اجيب لي استثناء من وزير التربيه ما قبله. عجيب يعني. قلت له انا
0: زين شعلي هو اذا يجي كتاب يعني ايش بيه يعني ما افتهم.
1: انا متفاجئ بقرار مدير المدرسه، متفاجئ بيه. وين اروح معه؟
0: زين غير المدرسه.
1: مو هي هاي المدرسة يعني بالمنطقة بالدورة موجودة، هي الوحيدة مال المتميزين.
0: شلون إذا هي الوحيدة وقاطعة بينا شلون يعني؟ أرض الله واسعة. وين
1: راح أودي؟ لازم أسكن محافظات بعد. لازم أغير مسكني.
0: يعني أني إذا أريد أنصحك بشي فتراجع مديرية التربية الخاصة بي يعني اللي ترجع
1: نعم.
0: لها منطقتكم.
1: لا.
0: وتحاول تلتقي بمدير التربية وتقدم له هذه الشكوى، وأنا متأكدة راح يتم اتخاذ إجراء. أعتقد هذا التصرف شخصي من المدير نفسه ما المدرسة.
1: إن شاء الله باشر متوجه المدير التربية،
0: لأنه من يوصل يقول لك حتى لو كتاب من الوزير أنا ما راح أقبله.
1: نعم.
0: فهو مستهين. نعم. بالكل يعني.
1: نعم نعم أي. نعم صحيح.
0: نعم
1: صحيح.
0: أبو عمر أسأل الله أن يحفظ الولد ويهنيك به. ما عليك منه. نورت.
1: ممنون سيدبان.
0: أيني أنت أخوي الغالي.
1: ممنون. أشكرك.
0: العفو. حياك الله. يعني حتى أختم الموضوع أحبابي بصراحة يقول لك شلون أبو قريوي يبين بالعبرة، هو هكذا يعني. وجود مدارس أهلية بفلوس وتكون أكثر نزاكة وتكون أكثر شو نسميها آني يعني بالضبط ترندي، مو معناها أنه ماكو مدارس أهلية جيدة وحققت نسب رائعة في أواخر السنة هسه على مستوى المتوسطة أو على مستوى الابتدائية أو ما أعلم ذلك. وبالمقابل مو معناها هي مدرسة حكومية وإحنا كل شيء حكومي ما عندنا ثقة به، مو معناها أيضا ما أكو التزام وأكو توجيه وأكو متابعة وأكو حرص من الكوادر التدريسية ومن الأهالي. شوفوا خلي أقول لكم شيء، دائما ما كنت أسمع من تذكرون اجتماع الأمهات قبل والأباء والأمهات، فمن كنت صغيرة أشوف يعني ويا الوالدة لما فأباوع شون المعلمات يحجون ويا الأهالي فيقولوا لهم ما يصير بس إحنا، لازم أنتوا إيدكم ويانا، صح ولا لا؟ إيد بوحدها ما تصفق أحبابي، سواء كان بالتعليم الأهلي أو بالحكومي لازم أكو حرص ومتابعة من الطرفين، لازم المعلمة تنطي المادة كما هي بمنتهى الضمير، مو خبز ما نخبز، لأن هذا راح تسألين عنه يوم الدين لأنك ما أتقنتي عملك بصورة حقيقية. فاللي تأدي عملها بصورة حقيقية المفروض الأهل يعززون هذا الشيء. تعال ماما شنو أخذت؟ شفت همت؟ يلا اكتب واجبك، حل واجبك. ما أخلي الموضوع يتسرب ويروح والطفل ولا كأنه يعني ولا يم الموضوع. أبعد أبنائي عن أنه أنت تبطل، ولا تسمح الواحد يحكي عليك، ولا تسمح الواحد يغلط عليك، واللي يضربك ضربة وشيل طابوقة وشمرها على راسه. شكو شبيكم؟ ليش قاعدين أنتوا بمنطقة أصلاً؟ أنتوا ليش جايين بمناطق وقاعدين؟ أروح أشوف لي خيمة بهاي الطرق الدولية سم تطلع على النجف، ماكو شولات؟ أحط لي خيمة وأشبع طابوق وتعارك ويا الجمال ويا الثيران ويا الأبقار. مو هاي مو حياة مدينة وبشر وناس وورقة وقلم. ما ممكن، ما يصير أخي. عيني أنت تريد تطلع ابنك عصابة، أطلع من المنطقة، لا تخليه في وسط ناس تعبانين على نفسهم، ناس شايفة وعال تشظيم حتى ابنهم يطلع راس مثل ما يقولون. ما يصير انت يجي ابنك باوع الزم القلم ودتشب صدره لو بعينه صدق كذب. شبيك عمو؟ هو هاي الامور اللي سوأت سمعة الحكومة. يعني أنا وين ما أحكي بالحكومة ويقولوا لي لا عمي طلايب طلايب وعشاير، شكو عشاير وطلايب؟ شو وين ما نروح عشاير وطلايب؟ شنو عدم الثقة بالنفس هذا؟ شكو؟ ولذلك لازم يكون أكو توجيه حازم وحاسم من وزارة التربية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، سواء كانت من وزارة الخارجية الأبطال أو الأجهزة الأمنية الأخرى، جهاز الأمن الوطني وغيره. ماكو هيك شيء. شنو يجيب أبوه عليه بالطلعة؟ وشنو هاي وأنت تدري من يا عمام هو هالقدوته؟ يعني هاي لغة العنف والتصرفات السيئة. يعني أنت بدل ما تقري ابنك ماخذ مقعد حكومي في مدرسة حكومية ومحروم منها واحد ثاني، وانت داز لك عصابتي مجرم صغير دا تربيه رايح يجيب لك طلايب حتى تاخذ فصول، ما لها غير تفسير. على العموم الحديث يطول وعميق في هذا الموضوع احبابي، بس نسأل الله ان الناس العوائل نفسهم يكونون اكثر وعي مع التوجه مثل ما ذكرت الحازم من الوزارة، وزارة التربية الموقرة للتنظيم بين القطاعين الأهلي والحكومي. لكم كل التقدير وكل التوفيق، ونروح بريك حتى نرجع نكمل بانجور للساعة 10.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار.

صباح الخير عليكم جميعا يا أحباب، صباح الخير على كل الوزارات المحترمة وعلى كل الدوائر الرسمية. وتعالوا أنا وياكم نعرف شنو النتاج الحكومي لهذا اليوم من خلال بعض العناوين الصباحية المنشورة في صحيفتي الصباح والمشرق ضمن فقرة عالم عراقي.

على الصفحة الأولى لصحيفة الصباح، انتقال نحو البرامج والأداء وتعظيم الإيرادات غير النفطية، موازنة 2027 في عهدة الحكومة، الشروع بنقل ملكية الأراضي المشمولة بمبادرة وطن، المفوضية تجري محاكاة أولية في نظام الاقتراع، ونجاح أجهزة التحقق بقراءة البطاقة الوطنية. شملت الإعمار 45 سنة صعوداً، الهيئة قرعة الحج أشرفت عليها 7 جهات، دجلة والفرات يختنقان بمخلفات الصرف الصحي. في الصفحات الأخرى من الصباح، آمدي يبحث مع عبد المهدي الأوضاع السياسية، وإحالة مشروع موازنة 2027 إلى مجلس الوزراء. في حان استشهاد السيد نصر الله محطة مضيئة في مسيرة المقاومة، والعراق يشارك في اجتماع وزراء البيئة العرب، مجلس النواب يصدر أمرا بتوحيد أسعار الأدوية، ونجاح قراءة أجهزة التحقق للبطاقة الوطنية، ضبط مدير في التأمين وموظف في التقاعد متلبسين بالرشوة. في الصباح أيضا، استعادة القواعد والمقرات تمهد الطريق أمام فرض سلطة القانون، يوم السيادة يكرس استقلال العراق يكرس استقلال القرار ويفتح باب الشراكات الاستراتيجية. في صفحة محليات من الصباح، الشروع بإجراءات نقل ملكية الأراضي المشمولة بمبادرة وطن، وإجراء قرعة الحج بإشراف 7 جهات رقابية، توسيع مساحة الخطة الزراعية الشتوية، وتحركات حكومية لمحاسبة المخالفين، وتحذيرات

من تهديد الأمن البيئي. خبراء يدقون ناقوس الخطر بشأن تلوث دجلة والفرات. ننتقل معكم مستمعين الآن إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق العبادي وبعض كواليس الإطار التنسيقي. العبادي: لا نكتم السر، وانتخابات العراق ستكون أصغر لأسباب مالية. الإطاحة بشبكة لتزوير السندات وتجريف الأراضي الزراعية في بغداد، وبعد تفاهم مع واشنطن شحنة من الدولار النقدي تصل إلى العراق خلال أيام. العراق يسترد معسكر زليكان، وخطوة تنهي الوجود الأجنبي وتسقط ذرائع السلاح المنفلت. التربية: 4 من تشرين الأول موعد لانطلاق العام الدراسي، ومسودة موازنة 2027 على طاولة الحكومة. التعليم: تحدد موعد إطلاق استمارتي الموازي والأهلي، وواشنطن تحذر من عقوبات على أي مطار يستقبل الطائرات الإيرانية. في صفحة تقارير وأخبار، دائرة العيادات الطبية الشعبية تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة واقع العمل وتطوير الخدمات لعياداتها في المحافظات. وفي ميسان، محافظ ميسان يشارك في القرعة الإلكترونية للحج للمتقدمين لأداء المناسك للأعوام الأربعة المقبلة. المديرية العامة للمجاري تواصل تنفيذ مشروع شبكات مجاري ناحية كبيسة وثلاث مناطق عراقية ضمن قائمة الأعلى حرارة عالميا. طقس العراق: غبار وانخفاض في درجات الحرارة، وأيضا التخطيط برنامج حكومي مرتقب للأشغال العامة لتوفير فرص عمل وتشغيل الأيدي العاملة. انتهت العناوين الصباحية لهذا اليوم، وبانجور يستمر لدقائق.

0: صباح الخير عليكم يا ساهريين. مصطفى يقول بالنسبة هذا رد الموضوع الحج، إذا تريد تتنازل على اسمك الشخص ثاني بلاش، والوجه الله يجوز، إذا تبيعه بفلوس حرام وما يجوز، وحج اللي يشتريه يكون بإشكال، والحج اللي يشترى يعني يكون بإشكال على اتفاق العلماء. تمام. أبو طيبة صباح الخير، بعث لنا فويس، حياك الله.
1: صباح الخير سدمان، صباح العافية عليك، أحلى سدمان وأحلى بانجور وأحلى وسام، بعد روحي سدمان الموسوي الذهب خيتي سدمان. هسه مو إلا مو يابا ناجدين الناس الخيرة، الخاطر الحسين، الخاطر علي بن أبي طالب، أي والله ناجدين الناس الخيرة ناجديهن، مو راح يبدأ الدوام والجهان خطيه ما عندهم ملابس مال المدرسة.
0: والله يا أخوي الغالي يعني على العين وعلى الرأس، بس ثق لو أكو يعني لو أكو سبيل كان أكيد ما قصروا يعني، والناس كلها ترى مشغولة بأعمال الخير. يعني أنا هسه أجزم أنه كل اللي يسمعونا هم ملتزمين بأعمال الخير، ويا الناس كل التقدير إلك أخوي الغالي. حسن الزهيري صباح الفل والياسمين عليك ستبان الراقية، وصباح الخير على جميع كادر راديو الرشيد وجميع المستمعين. اليوم معلومتي تخص الحوادث، وأسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم جميعا من كل شرور من كل شر وسوء. مثال على ذلك، إذا تعرضت لحادث سير وتضررت سيارتك أو سيارتك، وقام الشخص المسبب بإصلاح سيارتك ولكن الحادث أدى إلى انخفاض في سعر السيارة، فهنا تستطيع المطالبة بتعويض من الشخص المسبب للحادث أمام محكمة البداءة استنادا للمادة 186 الفقرة ألف من القانون المدني العراقي. ألف تحية إلك أستاذ حسن وبوركت. أبو فهد الفراجي صباح الخير والسعادة ستبان، سلامي لجميع الكادر والسيد المخرج، وسلام خاص من حج محمد أبو ياسين وحج عدي والخال أبو مهند وأبو فهد ابن الرمادي، والنعم منكم وحياكم الله أخوتنا. أبو فرح صباح الخير، صباح العافية على الستبان الأخت الغالية وعلى المخرج والمستمعين، مو إذا عطاقة إيجابية ونشاط، ربي يحفظكم بوجودك يا أبو فروحة، كل الشكر وكل التقدير. أبو مصطفى صباح النور والسرور ستبان الجميلة، صباح الورد لكل صباح الورد كله للمخرج الراقي والمستمعين. يقول الإمام علي عليه السلام، ابتسم فرزقك مقسوم وقدرك محسوم، وأحوال الدنيا لا تستحق الهموم لأنها بيد الحي القيوم، ونعم بالله. لؤي محسن صباح الخير والورد عليكم ستبان وجميع المستمعين، طبعا جدا راقي موضوع اليوم، بس من وجهة نظر التعليم في المدارس الحكومية أفضل خصوصا الابتدائية، من حيث تعليم مخرجات الأحرف والتهجي. المدارس الأهلية يومية حفلة، إذا المديرة سوت كنتور البيتها ثاني يوم حفلة، والله صدق. وإذا المعلمة اشترت قميص بنفس اليوم حفلة، والله صحيح. أبو حسن تحياتي إلك يا عيني. الباشق صباحك ورد وعافية مرة أخرى. قيل لأحدهم، وجدت شخصا يمدحك وآخر يذمك ولا نعلم الصادق فيهم، قال جميعهم صادقون. الطيب أكرمناه فمدحنا، والسيء تجاهلنا فذمنا. نعم. فؤاد صباح الخير ستبان، اليوم أني كلش كسول، توني قاعدة وناسي الدوام، قبل شغلت برنامج الإذاعة حتى أسمعكم يا عيوني، إن شاء الله توصل بألف سلامة أستاذ فؤاد. ابن الغربية أبو محمد، هلا والله صباحك فل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختنا الكريمة وأمير المخرج الرائع، مستمعين الأفاضل، من 7:30 لحد الآن أنا أستمع لكل حرف لكل مكان وخصوصا المدارس. خلونا أذكركم شلون كنا نتنافس، أنا خريج إعدادية المنصور، كانت الإعداديات تتنافس بيناتها بالمتفوقين في المجال الرياضي، رحم الله الأستاذ سفيان العاني، سعيد السراج، علي الأسدي، جاسم لقمان، يعني وصلت يعني فوق 60 لحد الآن. أتذكر يعني الفضل اللي قدموه إن هذول الأساتذة، أستاذ وحار، يعني والله العظيم أسماء ما ننساها نهائيا، ولا ننسى أيضا حتى ثانويات البنات كانت المنافسة مشتعلة بينهم بالتفوق الدراسي، ثانوية بغداد، الرسالة، والعقيدة المركزية، والله أسماء لامعة ما تلمح من ذاكرتنا. يا ريت يا ريت يطلع جيل إن شاء الله يعيدون الأمجاد لهذه المؤسسات التعليمية. شكرا جزيلا أختنا الكريمة.
0: شكرا لحضرتك أبو محمد العزيز، الله يبارك فيك ويطول بعمرك ويحفظ الأولاد والأحفاد يا رب. صباح الخير وصباح المحبة ستبان المحترمة، مواضيعكم شيقة بالنسبة لموضوع المدارس. أنا أب لطفلين وكل التدريس يقع على عاتق الأمهات، خطية تجيهم رسائل بجروبات على الواتساب والتليجرام وانت حير بابنك. شكرا لليوتيوب اللي ساعدنا نفهم المادة ونرجع نفهم أولادنا، ولا كان بالضيم على قولتهن. المستمع أبو يوسف النوزي، ألف تحية إلك يا أبو يوسف، خلي بس يعني أثبت الاسم. بالنسبة وعندنا فويز من عباس الحمداني،
3: تحياتي لشخيتي الغالة ستبان وياش عباس الحمداني، تحياتي للمستمعين جميعا إن شاء الله بخير. والله ستي هي شيء بسيط، حل المواضيع كل شيء بالعراق
4: في 200 متر انعطف يمينا
3: وهو القانون، القانون هو كل شيء، قانون كان مدرسة أهلية حكومية دوائر أي شيء بس يطبق القانون، هاي كلها الأمور الزين. تحياتي لكم عباس الحمداني.
0: حي الله من قال ونورت يا عيني، وشكرا لحضرتك أستاذ عباس الحمداني ولحضرات الأساتذة اللي اتصلوا بينا من أولياء الأمور أو ذوي الاختصاص أو من يعني حب أن يبدي رأيه بالموضوع. بالتالي إحنا نعيد ونقول الموضوع يم الوزارة وتوجيهاتها، يجب أن تكون أكثر صرامة طبعا وأكثر تشجيعا للجهة المؤدية بالشكل الصحيح، والجهة المقصرة يتم التعامل معها وفق القانون كما ذكر عباس. شكرا لكم أحبابي، إن شاء الله حلقة اليوم عجبتكم. بالختام تحيات كلش حلوة من قلبي لكم، بالميكروفون بان الموسوي، والتحيات الأكثر حلاوة من الأستاذ أحمد مثنى في مكسر بانجور. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة من البرنامج، كونوا بانتظارنا هنا على راديو الرشيد.

0: وتقنيات LED, QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان, الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
1: لو خيرناك بين سماعة, ساعة, تلفزيون, غسالة أو ثلاجة, غالباً رح تحتار, وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك, وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة, اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد, والربح يتضاعف والخير يزيد, كلش سهلة, كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد, على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدك؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: متمشي ويانا.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. ثبتها على الرشيد FM.

0: البنات.
1: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
2: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
3: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

الخبرية من رشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. العدل تعلن استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية مهربة من خارج العراق. التربية تعلن إعادة جدولة الامتحانات العامة للدور الخاص. الوداد يوجه بفتح متنزه الزوراء مجانا خلال عطلة يوم السيادة. قالت وزارة العدل في بيان أن الجهود القانونية الحثيثة التي تبذلها وزارة العدل بتوجيه ومتابعة من وزير العدل خالد شواني أثمرت عن استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية وأعمال فنية عراقية التي جرى تهريبها إلى خارج البلاد ضمن مساعي الوزارة الرامية إلى حماية الإرث الحضاري والثقافي للعراق واسترداد ممتلكاته الأثرية. ذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية في بيان أن اللجنة الدائمة للامتحانات العامة قررت إعادة جدولة مواعيد الامتحانات العامة لدراسة المتوسطة والإعدادية للدور الخاص العام الدراسي 2025-2026 في ضوء قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدوام الرسمي احتفاء بيوم السيادة. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة استبرق صباح إن مديرية البلديات العامة التابعة للوزارة ممثلة في اللجان الفنية المشكلة مع الجهات المختصة تستعد للشروع بإجراءات نقل ملكية الأراضي الخاصة بمبادرة رئيس الوزراء علي الزيدي الخاصة بتوزيع 1,000,000 قطعة أرض بين مستحقيها من المواطنين. وجه أمين بغداد عمار موسى كاظم بفتح متنزه الزوراء مجانا للمواطنين خلال عطلة يوم السيادة. وذكرت الأمانة في بيان أن أمين بغداد عمار موسى كاظم وجه باستكمال جميع الاستعدادات الخاصة بمشاركة المواطنين احتفالاتهم بيوم السيادة الوطنية الذي يصادف 30 من أيلول واتخاذ الإجراءات

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

اعتبر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت في الموعد وراك وصار مدري وش حصل كان

0: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد اف ام.
1: درس شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل

العهد لإطلاق استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية مهربة من خارج العراق. الإعمار أشر بإجراءات نقل ملكية الأراضي الخاصة بمبادرة المليون قطعة أرض. النزاهة تضبط متهما بتضخم الأموال وتحجز عجلات لمتهم آخر ادعى الانتساب لجهاز أمريكي. أمين بغداد يوجه بفتح متنزه الزوراء مجانا خلال عطلة يوم السيادة. مصدر رفيع: جهود مكافحة الفساد مستمرة ولن تتوقف. قائد القوى الجوية: لدينا منظومة متكاملة للتعامل مع الأهداف المعادية وحماية الأجواء العراقية. جهاز أمن إقليم كردستان: هجوم بثلاث سيارات على مخيم آزادي جنوب شرق أربيل. وزير الدفاع البريطاني: من غير الحكمة التكهن بتورط إيران في واقعة القاعدة الجوية. مسؤولون أمريكيون ينفون عرض واشنطن بيع أسلحة للصين. طقس العراق: زخات مطر وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: موجز الأنباء من الرشيد FM. أهلا بكم. العدل تعلن استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية مهربة من خارج العراق. الإعمار الشروع بإجراءات نقد ملكية الأراضي الخاصة بمبادرة 1,000,000 قطعة أرض. النزاهة تضبط متهما بتضخم الأموال وتحجز عجلات متهم آخر ادعى الانتساب لجهاز أمني. أمين بغداد يوجه بفتح متنزه الزوراء مجانا خلال عطلة يوم السيادة. مصدر رفيع جهود مكافحة الفساد مستمرة ولن تتوقف. قائد القوى الجوية لدينا منظومة متكاملة للتعامل مع الأهداف المعادية وحماية الأجواء العراقية. جهاز أمن إقليم كردستان هجوم بثلاث مسيرات على مخيم آزادي جنوب شرق أربيل. وزير الدفاع البريطاني من غير الحكمة تكهن بتورط إيران في واقعة القاعدة الجوية. مسؤولون أمريكيون ينفون عرض واشنطن بيع أسلحة للصين. طقس العراق زخة مطر وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: موسيقى وأكثر الرشيد أثر.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. انت مشو يعني

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. العدل تعلن استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية مهربة من خارج العراق. التربية تعلن إعادة جدولة الامتحانات العامة للدور الخاص. أمين بغداد يوجه بفتح متنزه الزوراء مجانا خلال عطلة يوم السيادة. قالت وزارة العدل في بيان أن الجهود القانونية الحثيثة التي تبذلها وزارة العدل بتوجيه ومتابعة من وزير العدل خالد شواني أثمرت عن استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية وأعمال فنية عراقية التي جرى تهريبها إلى خارج البلاد، ضمن مساعي الوزارة الرامية إلى حماية الإرث الحضاري والثقافي للعراق واسترداد ممتلكاته الأثرية. ذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية في بيان أن اللجنة الدائمة للامتحانات العامة قررت إعادة جدولة مواعيد الامتحانات العامة لدراسة المتوسطة والإعدادية للدور الخاص للعام الدراسي 2025-2026 في ضوء قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدوام الرسمي احتفاء بيوم السيادة. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة استبرق صباح إن مديرية البلديات العامة تابعة للوزارة ممثلة في اللجان الفنية المشكلة مع الجهات المختصة تستعد للشروع بإجراءات نقل ملكية الأراضي الخاصة بمبادرة رئيس الوزراء علي الزيدي الخاصة بتوزيع 1,000,000 قطعة أرض بين مستحقيها من المواطنين. وجه أمين بغداد عمار موسى كاظم بفتح متنزه الزوراء مجانا للمواطنين خلال عطلة يوم السيادة. وذكرت الأمانة في بيان أن أمين بغداد عمار موسى كاظم وجه باستكمال جميع الاستعدادات الخاصة بمشاركة المواطنين احتفالاتهم بيوم السيادة الوطني الذي يصادف في 30 من أيلول واتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار العاصمة بغداد بالمظهر الذي يليق بهذه المناسبة الوطنية. قال وزير الدفاع البريطاني أنه من غير الحكم على الإطلاق التكهن بدوافع الأفراد الذين تم القبض عليهم قرب قاعدة جوية بريطانية. جاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران متورطة في هذه الواقعة. ختم هذه النشرة تذكير بعنوينها. العدل تعلن استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية مهربة من خارج العراق. التربية تعلن إعادة جدولة الامتحانات العامة للدور الخاص. أمين بغداد يوجه بفتح متنزه الزوراء مجانا خلال عطلة يوم السيادة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
7: أغاني. أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.

0: يوم طويل بعملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على طريقكم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان بيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني.
3: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددا في العراق. اجمل التحايا لكم جميعا واتمنى لكم يوم جميل، واتمنى لكم ان شاء الله تكون اياكم كلها يعني خير وبركة وحلوة. اليوم اثنين مصادف 28 بالشهر باكر ثلاثاء، وعقبه يوم الأربعاء وهو يوم إن شاء الله يكون جميل على الموظفي الدولة العراقية الجميلين الرائعين الحلوين اللي داموا الساعة بالسبعة يطلعون الساعة بالثنتين، نسبة إنجازهم 18% والناس كلها 14. تحياتي لكم جميعا موظفي العراق رائعين، كل الموظفين في كل المؤسسات الحكومية، وأتمنى لكم إن شاء الله أيام جميلة. طبعا تحدث عن الموظفين وليس عن الأشخاص اللي هم القوات الأمنية، رابطة

يختلف دوام يختلف، بس احكي عن الموظفين بالدوار. وطبعا ايضا اجمل التحيه اوجهها لكل الموظفين الفضائيين اللي يداومون واللي مسلكيها ويا مدراءهم مرتبيها بالعمل عندهم ان شاء الله خير وبركه، او كل الموظفين اللي هم يعني ابناء او اقارب او معارف او اصدقاء او جيران المسؤولين.

كنا اليوم احنا كافراد كنا احنا عايشين بالعراق، هنالك قيمه ماليه في مثوان الاخير. هاي شوي ثقيل عليكم، خلني اشرح لك اياها. قيمه ماليه لمثواك الاخير بمعنى دفنتك وكفنك او كفنك والاجور وسعر الكوستر على قولت سعد بن ساعدي كلها مليون، وتفاصيل خاصة بيك، بعض العشائر بعض القبائل بعض العوائل عندها فاتحة ودفتر تطلع الفاتحة رابحة، أكو ناس ما عندها دفتر يتحملوها أولاد العشيرة، فبالتالي فاتحتك طالعة طالعة. بس هذه القيمة إلك اللي هي 300 زائد 250، 300 كفنك وتغسيلك زائد 250، أقول أمة سوداء يا مو سوداء، أنا دهتش بصراحة 250 دفنتك، وعندك 200 الكوستر، وعندك 150 اللي هي الكباب مال الغداء يرجعون الدفانة. هذه هي القيمة المالية. 150 مهواي كوسترات 2، يعني يقول 150، يقول 150 أفسحنا، يقول 250 بيني وبينك. في الحرب العالمية الأولى أصبح حقيقة، طبعا هاي لا عبارك أنت بس العراق، لا كل العالم ترى هيش عندهم قيمة مالية. في الحرب العالمية الأولى عندما حقيقة كان هنالك الكثير من القتلى في هذه الحرب، أحد المؤرخين الألمان كتب قيمة الإنسان اليوم بالأرض التي يقتل فيها. من كتل فرنسا شوي عليك تكلفة أكثر إذا أنت من الجيش النازي، عفوا من يعني هم يصحوا للجان الفتشيش سمو، لا بحرب العالمية الثانية، حرب العالمية الثانية، أي بالحرب العالمية الثانية كتبها مو الأولى، بالحرب العالمية الثانية قال قيمة الإنسان فيها بالأرض التي يقتل فيها بيها، يعني مثلا إذا بفرنسا أكثر لأن راح تنسحب وتطلع بعدين ترجعك لألمانيا، إذا بمناطق أخرى يعني، إذا هنالك قيمة للإنسان بهذا الشيء. استاذ صار لك ساعة سولف ما افتهمنا شنو سؤالك اليوم، أنت يوم يجينا بفد موضوع تقول لي إياها، هسه أنا أقول لك، ما راح اقول لك انت قيمتك الماليه ايش قد قرر، يعني انت بسرعه راح تقول كل مستمعينا، او ما راح يقول لي انا قيمتي كبيره الماليه وهوايه لا تقدر بثمن، هذا حكي سولف اقنع بي نفسك. اذا قلت لك اني انت كشخص وانت انسان جميل تعب، واقول لك انت الى الان الى هذه اللحظه اللي نتحدث بها انا وياك، كم تكلفة وجودك في الحياة إلى الآن؟ شو هتحسبه؟ سأنا أقول لك، تحسب لي جيد أهلك صرفوا عليك لحد ما وصلت الجامعة، ما أعرف الجامعة أو وصلت عمر معين، وجيد تكلف أنت كشخص لحد الآن. سؤال ترى كلش هذا مناسبة كلش مهم وفلسفي، وتحدى واحد من الإعلامي يطلعون بالراديو أنت يحجوب هاي السوالف، ما حد يحجي، ما حد يجرى شوي خارج نطاق أفكارهم. فبالتالي اليوم أريد أحسب تحسب لي تكلفتك أنت شقد لحد الآن، وأنا راح أقول لك شقد تكلفتي، وراح أقول لك أحد أفراد عائلتي شقد تكلفته. طرح جريء وراح أجاوبكم جواب جريء، بس بنهاية البرنامج ما حد يقول لي هسه، بس أنت شقد لحد الآن مكلف على نفسك أو على أقلين. سؤال بمغزى بفكرة، وأتمنى أن نحترم الحوار ونجيب على قدر السؤال. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115، 0780211117. بإمكانكم الاتصال بنا على الرقم الواتساب 0720111415. محمد كاتب توقع نتيجة مباراة العراق والسعودية، شرط المشاركة أساسي متابعة الصفحة، لا تنسى شعلين، احنا راح نخسر وذكروني 1-0 للسعودية.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك يا حبيبي؟
0: كل الهلا بيك.
1: شلون الصحة؟
0: يا هلا ومرحبا من وياي
1: صدام ابو مصطفى.
0: اهلا وسهلا بيك.
1: شلونك اخوي؟
0: زين الله يخليك يسلمك يا حبيبي. سولف.
1: امبارح حاولنا نحصلكم ما قدر نحصلكم ان شاء الله على
0: البارحه. اي والله شويه ضغط اتصالات.
1: اي
0: سولف لي
1: نجاوب. نسولف لو نجاوب؟
0: لا سولف يعني بالموضوع. سولف
1: جاوب كيف بالموضوع. يعني احاول اختصر المواضيع يعني. صراحه احنا جينا للدنيا لحد هذا اليوم مرينا بهواي عقبات. تربينا هنا صرفوا علينا. رجعنا تمرضنا رجعنا اكلنا رجعنا تعلمنا. تمام يا هاي سنة الحياة.
0: حلو
1: ما يختلف عليها اثنين. كبرنا تعلمنا مسؤولية يعني صار طلعنا شوية من عباة الأهل. هذا منطق كل الناس عايشته.
0: حلو
1: وانا أحييك على هذا السؤال.
0: الله يخليك.
1: القيمة المالية نقدر نقول حلوة صوت لا هواية ولا قليل. خلينا نقول 100 مليون.
0: 100 مليون تكلفتك المالية الآن أنت كشخص.
1: وهذا المناصر يعني المستمعين والمشاركين اللي ورانا لا ينتقدون. يعني يجي يقول لك أنت اليوم طرحك حلو. أنا أكثر من مرة بواتر قلت لك أنت إنسان عبارة عن دكتور نفسي. تطرح أطروحات وأسئلة على قولتك جريئة ما حد يجرأ ويسوي.
0: أي مو هي عرفت عشان عاد واحد يميز نفسه.
1: اي لا عاشت ايدك. لا انت مميز صراحه.
0: دول عينك.
1: مميز.
0: بما انه السؤال هسه تجاوبته وقلت 100 مليون تعتقد انت متزوج صح؟
1: الحمد لله ابني طولي.
0: الله يحفظ لك يا. تعتقد ابنك اليوم من يوصل لعمرك راح يكلف 100 اقل او اكثر؟

0: يعني تجيب هاي الأسئلة لو شنو؟
1: والله والله يعني مو باللي ببالكم هاي. يجي عندي أنا مرات هيك أسئلة تنحط براسي وتبقى.
0: تكلفك مو تكلفك هاي؟
1: إيه تكلف حجي. فلوس.
0: إيه تكلف.
1: أنت خلي شركة سريعا حتى أخذ اتصال آخر. في في مؤسسات يعني طبعا بمؤسسات العالمية البزنس وبالمؤسسات العالمية الإعلامية. اكو شخص اللي هو يعني هو يسمى كرياتيف اللي هو الخلاق للافكار للافكار التفاصيل هذا ينطو فلوس بس حتى يفكر بهيش اشياء خارج الصندوق اي
0: موجوده
1: تنباع
0: موجود
1: اقول لك فهي هاي
0: هم موظفين حتى يفكر لهم حتى فكره الاعلانات
1: كل شيء عافيه هي بلشت بالاعلانات طبعا تجاريا بعدين صارت انه افكار التوسع افكار الاستدامه افكار جديده تدخل البزنس هذه كلها اي وخلنا نعطيكم اياها ببلاش والله
0: يطوك يعني
1: ما يعطون يا عم ما غريب ايش اسولف يا
0: اله
1: الا الله
0: يعني لا يعطوك عطل لا يعطوك فلوس يعني ما
1: اخ يا ابوي زين المهم طيب
0: هذه والله جدا سعيد انه
1: حبيبي في دول عمرك انا اللي اشكرك طريق السلام ان شاء الله تحياتي لك يا حبيب مع السلامه هلا باي باي نسمع اغنيه بكيفك انت تسمع اسمع ممكن بس دخول ممكن خلاص خلي راحه

0: يلا
1: بالنسبه للموضوع اللي
0: ايش قد انت مكلف؟
1: يعني انا كلفت نفسي.
0: انت ايش قد كلفت؟ مو نفسك هسه، انت ايش قد كلفت لحد ما وصلت هسه العمر هذا؟
1: يعني مثل ما قال اول صادق تقريبا 100 مليون.
0: 100 مليون، ايش معنى هذا الرقم؟
1: يعني طبعا مصاريف دراسه طبه طالعه سفر تعليم، يعني هواي شغله، خاصه صار تعليم لاهلي تعرف
0: اي
1: تكلفته غاليه
0: طبعا.
1: يعني هواي هي هاي مشكله التكلفات.
0: يوسف من زوجته؟
1: اي الحمد لله.
0: هاي حسبت فيها الزواج؟
1: اي محسوب،
0: محسوب الزواج. عندك اولاد؟
1: عندي طفل. اي
0: طفله لو طفل؟
1: اي
0: يعني بنيه لو ولد؟
1: لا ولد.
0: ولد اوكي. تعتقد راح يكلف بقدك من يوصل عمرك اكثر لو اقل؟
1: يكلف ضعف.
0: ليش
1: ضعف؟ يعني هسه اول شغله الوضع مو مثل قبل.
0: طيب
1: يعني كوضع مادي طبعا. فالتكلفه الماده اللي كنا نشتريها قبل مو نفس التكلفه هسه. فالتكاليف كلها قامت تصعد ضعف، فتخلي يعني مخلي رينج انا ضعف، يعني خاصة إن أنت الطفل تعرف حليب حفاضات هاي قبل ماكو كان
0: إيش؟ ليش تشيل ما أخذت حليب ولا حفاضات ولا كل شيء؟ شين بونشنت؟
1: لا ماكو حفاضات، إحنا جينا قبل الحفاضات كانت.
0: حجر جيت إيش قد وجد عمرك؟
1: أنا ثمانينات.
0: اي ثمان شنو ما عندنا حفاضات؟ اسواق مركزيه تشغل علينا ترى، خلي بالك. ليش خلينا نحكي كلهن انت؟ ايش اسواق مركزيه كانت متلتله؟ عباس
1: يعني تختلف مو مثل هسه، هسه طبعا انت تعرف هسه حتى قطعه الحليب مثلا ب 24.
0: قطعه الحليب هم كان عندنا ها نيد رقم 1 ورقم 2 ما ايش يصحوا لك كيكوز ما ايش اسمه هذا ما احتمال اتذكره. اي سترهم لتبين قدام الجيل زي انه احنا راجعين وما ما كان عندنا كانت رفاهيه.
1: مو ذاك مو ذاك الاثر رجعي، بس التكاليف هسه قامت تزيد.
0: تكاليف هسه هم انا اقول لك يعني هسه التكاليف
1: 100 ضرائب قمارك كل شيء
0: بالضبط. هي هاي طيب اوكي هم 100 يعني خلينا نحكي يعني ترى رينج ال 100.
1: اي
0: حلو اوكي فكر بها اكثر.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك يا حبيبي. تسلم يا ذهب فيك. شكرا مع السلامه. عندنا يوزر 8 ما ادري ايش قد. هلو سلطان هلو عيني. عمر ابو السلاطين اهلا وسهلا. كاسبر منور منور اهلا وسهلا كاسبر. ناخذ اتصال ويانا. الو
2: مرحبا.
0: يا اهلا وسهلا. كل الهلا
2: سلطان اسمك.
0: بس صوتك ما مبين، ممكن تشيلين سماعات وكين التليفون.
2: سماعه
0: مال السياره. سماعه مال السياره. شنو سيارتك هاي بحيث سماعتك مو زينه؟
2: سؤال
0: شنو سيارتك بحيث سماعتك

0: حلوة وجميلة هاي عفية
1: يعني كانت ما أعرف بس يعني أنا حاليا أنا موظفة
0: إيه موظفة ايه. زين
1: إيه بالي موظفة مدرسة بالجامعة
0: يا جامعة
1: جامعة بغداد تربية بنات
0: ما تعرفون واحد بالهندسة جادرية. أريد واحد بالهندسة ها؟ أريد بالجامعة تكنولوجية هندسة ما عندكم تعرفون أحد
1: شلون إيه بالجادرية
0: هندسة أريد هندسة تكنولوجية أريد أريد أحد أنا دا أسأل السؤال لكل المستمعين اللي هو أستاذ بكلية الهندسة وجامعة التكنولوجيا خابرني عندي شغلة والله

0: اغلب الشعب العراقي صاعد، هي توسان يعني.
1: توسان ايه، توسان سياره بسيطه مثل رانش، سياره بسيطه. سيارة بسيطة والله. توسان إيه بشوية
0: يعني
1: بسيطة.
0: أغلب أنت شنو سيارتك سلطان؟
1: أنا سيارتي برادو.
0: شنو اسمها؟
1: برادو برادو.
0: برادو إيه أكثر من
1: 25 يعني شكل جديد. شكل جديد مو قديم.
0: ما شاء الله.
1: بس مو بالإعلام. الإعلام كل شيء مطاني، خلي بالكم أنا رجل.
0: الإعلام ما في.
1: ما في فلوس. الحمد لله وشكرا الله رازقني بشغل ثاني. ولا ما الإعلام يجيب سيارة بخمس شدات مستحيل، لو ما أدري شو يصير. مهم طيب.
0: يعني سلطان أسألك سؤال بالله علي.
1: بالله علي إيه قولي.
0: أنت كم سنة تشتغل وهذه يلا قدرت تشتري سيارة، وأنا أشتغل 6 سنين يلا قدرت أشتري سيارة.
1: لا ما تحسب هيك. ليش؟ لأن أنا دخلت للإعلام كانت عندي سيارة فرق سنتين.
0: أنا
1: همتين أنا بديت السيجو. لا سأنا دحشيش دا أقول لك أنا الإعلام ما اشترى لي شيء، ما اشترى لي لا سيارة ولا اشترى لي بيت ولا سفرني ولا خلاني أروح.
0: ماكو. لعد هذين الفاشن
1: الساتي
0: شلون يسوون بالإعلانات
1: ويساعدني. هسه هن عندهم شيء ما عندي، هسه بعد الله جابني ولد وإنه جاب من بنية والعاقل يفتهم حجية. أنا
0: همي بنية ترى عليك كيفك ترى همي بنية.
1: مو أنتي هسه أنا دا أقول لك أنتي ما تقدرين تسوي. أنت ما تقدرين تسوي.
0: أنا دا أمشي على السريع مال.
1: حمد القاسم
0: يعني دا عبر على الدورة هيكي حاليتها. تعرف جي رقمها مميز باللي شفتها أكثر من 10.
1: شنو أكثر من 10؟ اي ها جي رقم مميز.
0: هاي منين؟ اي هاي منين جت
1: مروة؟
0: لأن شلون صارت إحنا ليش هسه هاي إذا تتصل بيك وحدة وتقول لك وتقولها أنت جيت كلفتي زين، هي كلفت منه يعني من الإحسان وياك جزء أهل صرفوا علينا هذين منين جابنها؟
1: أكو هسه يعني مثل ما أنت أهلك، مثل ما أنت أهلك وجامعتك ووظيفتك.
0: أنا عندنا شيء تمام موجود.
1: تسمعي؟
0: So look for it.
1: أنت والله العظيم تخلينا نحكي، أنت مثل ما أنت أهلك وأنت وظيفتك وجامعتك دفعت لك فاتورة التكلفة مالتك، هي هم عدا واحد يدفع الفاتورة، هي فاتورة طالعة هسه من يدفع بعد بكيف نحن عادي.
0: بالتالي هي مو طريقه الدفع مو ضروريه بس
1: مصدر الدفع مو طريقه مصدر الدفع يختلف.
0: عافية عليك والله انت فد واحد
1: حبيبتي الله يخليك والله الله انا عاد ادرب روحي فد واحد كلش
0: اقول لك سلطان
1: ليلي قولي
0: يعني بقول لك في الشغلة ممكن يعني الظروف والاجيال هذا تختلف اللي سالتهم يختلف انا يمكن 100 يمكن اكثر من 100 يمكن اقل من 100 بس بهذا الرينج بس انا اللي اعرفه انه انا تعتمد هذا الشيء الجوابي يعتمد على طريقه العيش انت والدك شلون عايشك
1: بالضبط
0: شلون ظروفه
1: صح
0: او شنو كانت ظروفنا
1: صح
0: زين انت جيت كلفت سلطان
1: انا بالاخير بالطوب انا سولفه خو ما اقولها هسه
0: انت اكو لغز بهذا الموضوع عندك
1: ما عندي شيء لله ماكو شيء مال على لاهيتي انا بحياتي ما كنت على لاهيتي فبالاخير راح اعطيكم يعني انت اذا مخاف توصلين للبيت يعني شلون حد رجع على التيك توك من توصلين للبيت تابعينا حتى تعرفين شنو الهدف من السؤال كل سؤال انا اقوله حتى وان كان بسيط وضحك ابي هدف
0: اسم
1: الحساب
0: مال التيك توك
1: ها التيك توك مكتوب اذاعه الرشيد بس كتبي اذاعه الرشيد اطلع
0: اقول لك في حتى بدول الجوار اكو قيمه للشخص يعني مثلا باسبانيا وبدول اوروبا لما تدفن احد لازم تدفع له اشتراك شهري
1: للبلديه
0: شهر اذا عدى اذا ما دفعت تيجي البلديه تشيله للقبر
1: شكرا هسه تعمل تبوقين الاسئله لو ما تقدرين هذا الغريزه مال ست مال الاستاذه لازم تبوقين الاسئله لا تبوقين الاسئله خلاص خلينا على القفله من نقفل عود نسولف انذنيتي
0: ماشي ماشي هسه تابعك على ذات رشيد بس انا دا تابع هذا الراديو
1: الحل
0: ما
1: اوصل
0: للبيت
1: الحل ما توصلين ما اعرف انا ما اعرف انت وين بيتك وش قدر وقت راح توصلين بس اقصد انه البرنامج بعد بي ساعه وعشر دقائق اذا وصلتي اتمنى من كل المستمعين حضرتك والبقيه كلكم تابعوا نهايه البرنامج اكو بي فكره كلش حلوه راح تحبوها
0: اقول لك سلطان
1: قولي لي
0: انا حتابعك للاخير ودا اشوف قيمتك ايش
1: قد يلا يلا تكلفتي مو قيمتي قيمتي عاليه تكلفتي
0: يلا ايوه
1: يلا اوكي تحياتي يلا مش مع السلامه ناخذ ويانا اتصال بالثمانينات متطورين حاليا تحس احنا بحصار ممكن الو ابو جود شلون الرئيس
2: مرحبا
1: كل الهلا
2: وياك رشا
1: اهلا يا رشا شلون اخبارك
2: الله يخليك
1: رشا
2: صراحه هو السؤال كلش فلسفي يعني
1: اي
3: ويعني ما أتوقع جوابه مال هيك مكالمة، جوابه يراد نقاش عميق صراحة. يعني الإنسان كنت يعني ما تقدر بالمال.
1: طيب.
3: بس إحنا خلي.
1: مو القيمة. حتى ثبت أنا يا رشا، أنا ما أحكي عن قيمة، كنا قيمتنا إحنا نعرفها، بالمناسبة ما حد يعرف قيمتنا، إحنا نعرف قيمتنا. أساني عفوا ما أعرف قيمتك إلا نلتقي ونسولف ونحكي وهاي شكرا، ولا تعرفين قيمتي، أنت تعرفين قيمة نفسك. بس أكو سالفة أنا إذا أقول إيش قد أنت كفرد إلى عمرك اليوم كلفت تكلفتك المالية إيش قد لحد الآن؟
3: خلينا نشوف هو تكلفة الإنسان قياس تكلفته هو شيء صحيح يجي شرعا صحيح موجود بدليل الدية
1: بالضبط
3: شخص من يقتل
1: عافية أكو دية. رشا شو تشتغلين أوكي شو تشتغلين أنتي؟
3: محامية.
1: مبينة من جتي عدي أو ما جتي عدي
3: قانونا
1: فدول عينك شيء أي قانونا
3: قانونا أيضا موجود
1: كفالة
3: تعويض لا مو كفالة تعويض شخص من يموت
1: يعوض مبلغ صح
3: بس شلون نحسب هذا التعويض
1: حلوين شلون
3: هذا التعويض ينحسب بما يقدمه هذا الانسان شنو راح اذا هذا طلع من هذا المجتمع ومن الحياه المحيط ما راح يخسر شنو اللي كان مقدمه
1: طيب
3: شنو اثره هذا يعني سامع يعني خلي اقرب الفكره
1: اي
3: من السوق ويجي واحد قدامك انت هذا يصير عايش العائله والعشيره كلها
1: اي عافيه هاي شايفه وقال لك هذا يطلع عايش العشيره
3: فهمت هنا ليش تقول ان احنا هنطالب بدفع تكلفه لهذا الشخص
1: صحيح
3: لا لا
1: بالفصل العشائري تدفع تكلفه الشخص اللي يموت
3: بالضبط بس حساب تكلفتنا احنا كاشخاص خلي احكي عن نفسي انا عايشه مو احد اجى يعني اخذ سلب حياتي أو سلب شيء من عندي فملزم يعطي تكلفتي. أنا تكلفتي أشوف صعب أحسبها. من ولديت باليوم. ليش؟ مادياً أعطيك رقم صعب. بس أنا أقدر أقول لك تكلفتي حسب اللي وصلت له حسب دراسات وصلت يعني مرحلة الحمد لله والشكر. دا أقدم هذا كله. تقديمي للمجتمع أو اللي دا أصرف على نفسي على عائلتي بنحكي مادياً هسه اللي دا أصرف على نفسي وعائلتي هو مقدار أو هو يعني كقيمة مقابلة لتكلفتي أنا اللي صنعاني أهلي
1: طيب
3: عرفت وبعدين أكو شيء ثاني أيضاً يحدد تكلفة الشخص البيئة أو المجتمع اللي هو بيه
1: اللي عاش له اللي ترعى
3: لا اللي ترعرع به يعني
1: اللي
3: شوف هو مو انتقاصا من كل البيئات محترمة عندي سواء بالقرية بالمدينة بالعراق خارج العراق
1: 100%
3: بس التكلفة حتكون أقل إذا شخص مثلا بقرية شخص بالمدينة وبالمدينة كذلك من منطقة إلى أخرى
1: شوفي هي مو أقل ولا أزيد هي ممكن تختلف ليش لأن أنت كشخص اليوم أنت بس اسمك سوري آسف ما حفظته رشا انت اليوم كرشا بالمدينه ممكن تكونين جدا مكلفه بالنسبه لاهلك بس في حال انت رشا نفسك في منطقه بعيده او خارج نطاق او خارج المدينه وانت كنت شخص مسؤول عن مجموعه رجال هؤلاء الرجال هم عباره عن مزارعين عندهم أراضي راح تكون تكلفتك أنت أكبر من رشابة المدينة فهمتيني؟ فإذا هنا
3: لا إذا نحكي مثلاً
1: يعني أسا أنا أقولش واحدة من أقاربنا مرأة كبيرة الله يرحمها توفت هذه المرأة تملك توفت رجلها عمره يعني هي عمرها من توفت طبعا زوجها ماكو كانت بسرعة 13 سنة لحق ربعك المهم زوجها توفى عمرها 25 سنة ترك إلها تركة كانت تقدر في ذلك الوقت إذا نحسبها على هسه تقريبا حوالي متجاوزة المليونين دولار فهي إذن أصبحت هذه المرأة وجودها في الحياة يكلف أو تكلفتها هي مليونين دولار لأن هي مسؤولة عن أعمال دارت ست أولاد وكبرت مشروع رجلها وهي عمرها 25 سنة وطبعا توفاها الله عمرها تقريبا حوالي 89 سنة بنت إمبراطورية هسه هل طبعا هي غير متعلمه هل يمكن أقول هاي المرأة اللي هي تكلفتها مليونين إلى 3 مليون دولار وبنة إمبراطورية كبيرة مالية، نفس تكلفة سي من الناس اللي هي مثلا درست كلية وتكلفتها 150 مليون، ما أقدر. ما العلم إحنا نحكي هنا عن فرق ثقافة، فرق تعليم، فرق بيئة، فبالتالي هي أنا أحكي عن القيم تختلف ما بين المدينة، ما بين البيئة، ما بين التعليم، ما بين الأفكار، ما بين أنت وين انولدت.
3: وأكو موضوع ثاني أيضا يحدد الإنسان هو يحس تكلفته الجد. بعض الناس يحسون تكلفتهم بالمكان اللي هم موجودين بي. يعني شو أقصد المكان؟ أقصد المنصب اللي هم بيه.
1: 100% صحيح.
3: يحس تكلفته هو غالي كلش ويستخدمه ويقعد بهذا المكان.
1: 100%
3: مجرد ما ينزل من هذا المكان أو هذا المنصب راح تشوفه هو غير شكل صار. يعني هو يبين عليه
1: تكلفة عدنان الجميلي كانت أكثر من 15 مليون دولار من راح للسجن صار تكلفة صفر.
3: مو صحيح؟ فلهذا يعني موضوع قياس تكلفة الشخص يعتمد على عدة ظروف ومواد ويعني عدة نقاط برأيي.
1: حلو، حوار رائع.
3: وأنا طبعا أتمنى أسمع إجابتك بالأخير، بس للأسف أنا بالخالص وأنتم بالخالص ينقطع البث من عندكم. أنا
1: افتحي تيك توك، افتحي تيك توك، صرفي نت، افتحي تيك توك حبيبتي.
3: اه عندي نت.
1: اي طبي على التيك توك، كتبي إذاعة الرشيد هسه شلون قلنا لها المروة، افتحي التيك توك وتابعيني. يلا رتب الوضع خالص، ما راح اروح على اربيل،
3: يعني
1: ما راح على اربيل انتي شكلك
3: انسانيا.
1: اوقفي تعالي.
3: اخر شيء
1: لا مو اخر شيء، انت وين رايحه؟ طالعه خالص لاربيل؟
3: لا الكركوك.
1: اه اوكي يلا بالسلامة. طيب ايه انسانيا
3: انسانيا ما ينقاس الانسان بتكلفته الماديه، ينقاس بكرامته، باخلاقه، بما يتركه من اثر.
1: هاي نرجع للقيمة،
3: يعني سواء كانوا اهله صافين عليه هوايه، صافين عليه قليل،
1: هاي قيمه.
3: هذا اللي
1: حق، هاي قيمه مو تكلفه. نرجع لنفس النقطه.
3: اي ممكن. أي. اوكي صح.
1: أي. تحياتي لك، شكرا جزيلا لك.
3: يعني
1: لا بالعكس، حوار رائع ما شاء الله عليك، ممنون من شاي. تسلمين يا ورده. ناخذ اخر اتصال بهالساعه، واعتذر منك تاخرنا عليك حسام، اليوم شويه ضغط على الموضوع حبيبي. صباح الخير. وين حسام؟ خلنا ناخذها سبع دقايق ورا فاصل. شلون الاخبار؟
4: اروح وارجع قد شوي.
1: بكيفك انت؟ انت قدامك دقيقتين تفض سالفتك.
4: ما تفض، بس راح احكي عليك شويه.
1: لا عاد باوع باوع، ابقى لا تسد التليفون، لا تقطع الخط، ابقى حتى بعد الفاصل نرجع لك.
4: يلا
1: يقول حتى لو سدانا خبر عن مورا. ويلي اوكي طيب. حط عينك، حط عينك. اوكي يلا طيب، خلينا ننتقل الى فاصل وبعدها نرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. العدل تعلن استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية مهربة من خارج العراق. الإعمار الشروع بإجراءة نقل ملكية الأراضي الخاصة بمبادرة المليون قطعة أرض. النزاهة تضبط متهما بتضخم الأموال وتحجز عجلات متهم آخر ادعى الانتساب لجهاز أمنية. أمين بغداد يوجه بفتح متنزه الزوراء مجانا خلال عطلة يوم السيادة. مصدر رفيع، جهود مكافحة الفساد مستمرة ولن تتوقف. قائد القوى الجوية، لدينا منظومة متكاملة للتعامل مع الأهداف المعادية وحماية الأجواء العراقية. جهاز أمن إقليم كردستان، هجوم بثلاث مسيرات على مخيم آزادي جنوب شرق أربيل. وزير الدفاع البريطاني، من غير الحكمة التكهن بتورط إيران في واقعة القاعدة الجوية. مسؤولون أمريكيون ينفون عرض واشنطن بيع أسلحة للصين. طقس العراق، زخات مطر وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني، أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
4: مستمعي. طبعا رجعنا لكم احنا بالساعة الثانية وسؤال الحلقة اللي يقول الى الان الى عمرك الان الى هذا اليوم اللي احنا دا نحكي بيه شقد انت مكلف ماليا يعني لحد الان شقد مكلف ماليا من يوم ولادتك الى اليوم باعتقادك او باعتقادك شقد مكلف ماليا. بامكانكم طبعا اتصال ويانا على الواتساب على 0720-11-4115. آخر رجال مهيكاز عمر كاتب حبيبي تحياتي إليك أحمد ما دام صار بالإذاعة بث مباشر فعلى الإذاعة السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك أخ أحمد باعتبارك يعني رئيس اتحاد الإذاعات العرب. تفهم من عندنا. يلا خلنا نأخذ ويانا اتصال. ألو.
7: هلا سلطان.
4: أهلا وسهلا حسام. سولف لي.
7: هلا حبيبي.
4: هلا وآسفين طبعا.
7: لا عادي حياتي.
4: قل لي.
7: ما أدري يعني شوية راح أحسبها بطريقة شوية مختلفة.
4: أحسب.
7: أوكي. خلي أحكي عن نفسي يعني. يعني مثلاً مواليد 84.
4: أوكي.
7: زين يعني ولدت بهاي السنة.
4: تمام.
7: يعني أعرف إنه هي المصدر الرئيسي للفلوس هي الدولة.
4: حلو.
7: تمام.
4: حلو.
7: كل سنة المفروض أكو فد موازنة أو أكو فد خطة للإنفاق.
4: أي.
7: زين. فكل مواطن عراقي المفروض إن ولد بهاي السنة مخصص له كذا.
4: صح.
7: زين. هيك فانت توزع شقد شقد انفاقات الدوله او شقد موازنه الدوله على عدد شقد افراد الشعب وبالتالي يطلع انه انت شقد مخصصين لك فلوس اللي هم منين تجيب الفلوس انت هي اول مصدر الرئيسي للفلوس هي هاي اجي عاد تجي تحسب انت شقد مكلف كل سنه تكلفتك تختلف زين تستثني من عندها انت الحروب والنزوات الشخصيه والقصور وهاي الشغلات اللي ما لها علاقه بالشعب ما استفاد من عندها زين بالتالي تطلع ايش قد مكلف انت ايش قد مصروف عليك من جيت للدنيا لليوم.
4: حلو
7: خلصت.
4: أوكي.
7: زين بالتالي انه انت بعدين من يصير عندك فت يعني يعني تمو يعني بسم الله عليه يسمع وكذا تتوفى بسبب ما زين يا اما يكون عندك تقاعد فهاي انت النتاج مالتك اللي حصلته انت زين
4: فانت اذا تكون قيمتك الماليه بالنسبه للدوله 600,000 مثلا
7: بالضبط يعني هي هاي حسابات يعني في مجال واما اذا صار يعني قضاء وقدر وكذا فلك دية شرعيه محددها الفقه الاسلامي
4: 100%
7: والمتعارف زين هاي خلصت هسه انت اي واحد يقدر يحسبها بصوره طبيعيه ايش قد هو مكلف تبقى هنا العدل والمساواه زين هل هي هاي الاموال توزعت بصوره صحيحه على كل الشعب كل من اخذ استحقاقه لو كانت متوزعه كان كل واحد البيئه طبيعيه المجتمع كله متساوي بس هي اكو اختلافات زين ويمكن هي هاي ترى من زمان يعني من بيت المال ومن كان بداية الإسلام شلون كان يوزعون الإيرادات مال الدولة وهكذا كان بيت المال أما فإذا رقم أنا يقول لك إيش قد أنا مكلف ما أعرف ربيت كان الحليب شلون كانت أبوي إيش قد كان يصرف علي كان يزاغل بالحسابات يسجل على أمي
4: بس انت انت انت حتى وان كانت تكلفتك انت قد تكون اكثر انت سكتت شحكو حسام انت اكثر تكلفه من اقرانك او اللي بقدك او اللي بعمرك يعني مثلا من افراد عائلتك باعتبار تسافرت ورجعت فهذه تكلفه فاذا انت اكثر تكلفه تقريبا
7: اي هذه تختلف طبعا يعني هيك بس هاي اني اريد اسافر يعني مثلا لي اسبوع
4: ما عليها هي هو ما احكي عن الاشياء اللي
7: يعني
4: شيء انا اردته وشيء ما اردته لا هو كل تكلفتي يعني مكور
7: نحسب يعني شغلاتنا رغباتنا الشخصيه يطلع رقم يعني رقم كبير استصفى زين بس عم يطلع دقيق بس انا حكيت بصوره عامه يعني جوابا للسؤال بس اريد اعرف هسه اني لازم اكو فد حزوره بالسالفه هسه اذا قلنا كل احنا 100 مليون او قلنا كل احنا 150 تفاوت العدد يعني نسوي فد افريج زين من 100 الى 200 وكل تختلف زين طيب. بالتالي الشراء وين راح نوصل سلطان بشرف
4: انت هسه انت ما معرفتك
7: بي. هي راح تفض ب 450 مثل ما قال
4: وين شو اسمه بمليون انت تعتقد انت ما معرفتك بي هسه هذا السؤال هو هيك بس
7: داس ايش قد تكلفه لا مستحيل لا مستحيل بس انا شنو قال انا واصل وطابق باب البيت
4: ها زين هسه انا دزلك يعود ما يخاف انزل روح تغدى تلي انت لازم هسه تتغدى ليش ليش مسيف بعد تعقد علي اكثر هسه بعد يقول لك ها والنوب قام ينتظره وينتظر معوان حبيبي انزل اني انا تكفي خلى حافظ على صورتي ما تبقى من صورتي والكعبه حتى الحجي ما تلحق عليه بعد على هالسالفه
7: يا امي انا حتى ضيع وقت اقول لك يا امي اخو ما قال يوم صبر
4: الله يحفظهم ان شاء الله حبيبي تحياتي لك شكرا جزيلا على الطاي كاتب مساء الخير مشتاقين والسلاطين شلونك حبيبي كل الهلا رسام قلوب عبير واحد رشيد شنو واحد رشيد عبير هي رشيد اصلا محمد برادو 25 توزع ويا حضرتك امر اللواء والله يعني اكتشفت بعدين والله ورا ما اشتريته عرفت انه توزعت للدفاع المشكله دائما هم يتوهمون الاخوان انه انا عبالي بالدفاع وانا معاش الدور ها شنو عبير واحد رشيد شنو اخبرها ترى سمو احنا المفروض الحكومه تقدر الفرد العراقي بتعيينه وتوفير مصدر للعيش الكريم تقدير لتضحياته للوطن واذا ما ضحى طلع كل شيء ما مسوي السلام عليكم اكو اعلاميه نتمنى انه بعد لا طلعوها على القناه اعلاميه ما نطلعها بعد ما عندنا زين على ابوقتنا الحالي تدرس تتعلم تالي ماكو تعيين شنو الفائده والله اذا تحكي عن ال يعني اوكي طيب يلا خلينا ناخذ بينا اتصال الو
2: يا الله
4: يا اهلا وسهلا
2: يا الله
4: كل الهلا حاج خالي ومتي
2: سؤال مساله الحسام
4: مساله شنو
2: الحسام ما قلت لي يعني تصرف على اولادك قد ما صرفوا عليك
4: تصرف على اولادك مو هو مو حكاها بنسبه وتناسب ما قال لي رقم انا اسال اللي يقول لي ارقام
2: ها مو هو كثير شنو
4: ايه
2: اكيد يصرف على جود اكثر ما يصرف على تيف
4: هاي مليار بالمية
2: أكيد يعني
4: طبعا جود مكلف أكثر من حسام وخوته وعائلة حسام لا عائلة حسام كلها المرأة والجهال
2: يا أخي ما قليش
4: ما والله العظيم الولد هذا ولا منصف ولا عادل
2: لا أتحس سيف من عندنا وجود من عندهم
4: والله صدق
2: والله إنت عارف قضية
4: زين تعال سولف شلون الاخبار انت ايش قد مكلف
2: والله بالسلاطين هسه حسبتها
4: ايه؟
2: يعني مو كم دقيق
4: زين
2: من مستشفى الشعلة الى يعني يقول 15 16 سنه لا والله يا بالسادس
4: لا تحسب لي حد هسه احسب لي حد هسه
2: ها
4: لحد هسه ايش قد مكلف
2: لا مو خل احكي لك
4: يعني يلا.
2: من يعني احنا بمستشفى انا بس مستشفى الشعلة العام يعني هاي اول شيء مجاني مو تقول صرف وهاي يعني كانت قبل المستشفيات مجانيه ايه مستشفى الشعلة يعني كل واحد جاب الشعلة قبل والدي
4: مثلا ايش قد حلو
2: ما تفضل ايش قد حلو من وين مسقطاتك بالشعلة
4: اي مثلا
2: المهم
4: وانتم مسقط راسكم بالشعلة ما اقرب
2: تفضل يعني واحد عاقل لا بس هسه صارت مستشفى الحكيم العام
4: اي اوكي
2: بعد ما اخش عليه اي عشان يتعني وين مستشفى الحكيم
4: اي مستشفى عافيه اي
2: لحمه بالشعلة
4: هم جاية اي
2: طيب المستشفى مجاني
4: طيب
2: ورا هذا الحاج يعني ام سولف انا خمس سنوات صار بها سعال الديكي
4: طيب
2: حمنا مو بيا مستشفى
4: اي
2: وراها صار بيا مرض ما اقدر اقوله على الاعلام استحي حمنا مو بيا مستشفى
4: اي
2: من راح يتكلم على علي
4: انت ايش وصلك هسه لحد هسه
2: والله صار بيه سعال ديكي وصار بيه مرض ذاك يعني مرض بسيط بس يعني مو اعلاميا
4: زين
2: وراها الحمد لله وشكر كل شيء ماكو صارت هاي مال ختان عادوا الختان مالتنا اللي يعني احنا صعدنا كان عملنا مدرج جد وظهرونا وطلعنا لعبنا طوبهم عادوا كل صرفيات وراها قمنا يمكن 12 سنه
4: ايه
2: 13 سنه بالسادس يعني بعطله السادس شقينا طريق انا وبسام. يعني بدينا شلون نعتمد على نفسنا، نشتغل بالعطله. انا احنا ما محتاجين بس احنا واحد
4: ما بيش
2: يعني
4: اعتماد
2: اعتماد على النفس،
4: تهذيب. هاي ايه تهذيب جيل
2: يعني وراها يقدمنا احنا نصرف على احنا. فهي اذا تحسبها ماديا يعني بحدود 50 مليون مال قبل مو هسه.
4: هاي الفاتت
2: يعني الفاتت
4: كلها
2: يعني تقول اي يعني من المستشفى الشعلة لحد سادس ابتدائي او اول حتى نقول الثالث المتوسط اللي صار فيه علينا حدود يعني انا كبلال حدود 50 مليون بس عم نقول 50 مليون
4: طيب
2: هاي 100 مليون
4: لا ما لي خص بس
2: انا واحد لا 50
4: خمس لا احسب لي اليوم ايش قد
2: اللي امو قلت لك يعني انا من ورا الثالث بديت انا اصرف على نفسي وعلى اهلي.
4: اي هسه ليش قصرفت على روحك؟
2: على روحي لا هواي اذا تحسبها بحدود ال يعني اذا لليوم يعني حط لها 150 النوب
4: يعني 200
2: يعني اي 200 بالضبط
4: 200 مليون
2: 200 مليون
4: حلو لليوم 200 انت 200 مليون مكلف
2: مكلف 200 مليون
4: ماليا اوكي طيب حلوه
2: ماليا عندي تعقيبه يعني على الاهل احنا حكينا ماديات شفت فيلم مصري لكن شوفوا انت كل ما تطلع برنامج انا اتذكر الشاي ما هو متابع
4: زين
2: اب ذب ابنه بدار العفو ابن ذب ابوه بدار المثلين قال لي ليش مو اني تعبت عليك وصرفت عليك ما اعرف شنو قال لي صرفت علي قال لي شلون هم قدرها قال لي بحدود المليون جنيه بعدهم كبيره المليون جنيه ابوه يعني الابن انطل الاب المليون جنيه قال لي انا ما اريد المليون جنيه اريدك من اريد تعطيني مشاعري من تمرضت اريد تعطيني اول فرحه بحياتي لما شفتك تمشي اول فرحه لما حكيت اول فرحه اريد هاي اريد مكانها فلوس او ترجع لي مشاعري انت اذا كمشاعر مستحيل يرجعنا بالسلاطين
4: لا لا هاي المعنويات إيه؟ ماكو انا اليوم احكي بالماديات المعنويات ماكو
2: ماديات
4: عمر اصلا زين هسه سؤال لك زاد اتوقع انه يكون اعلى تكلفه منك لو اقل
2: اعلى
4: اعلى بش قد
2: اعلى بالضعف يعني تقريبا بالضعف
4: بالضعف اوكي طيب
2: اي يعني الحياه تغيرت بالسلاطين
4: 100%
2: يعني انت زاد قلت لك يعني ضربنا مثل على مستشفى
4: يعني انت جاي مستشفى مجاني وهو جاي مستشفى وانسحقنا
2: مليونين ونص هاي اول هاي اول شكل
4: اول طيحته مليون
2: اول طيحته مليونين ونص
4: طيب اوكي
2: قبل ما كانت مستشفيات اهليه وكذا
4: اكو بس ما حد يروح له لان الحكومه احسن كانت
2: الحكومه
4: احسن واضمن
2: واضمن
4: طيب تحياتي لك بلبل حبيبي شكرا جزيلا هلا مرحبا كل العراقيين ضحوا بس اللي شاردين من العراق حاليا رجعوا وصاروا حيتان والله هم بال 2003 رجعوا وصاروا حيتان شاردين من. زين عماد كاتب بس جقاير 52 مليون وسلام المنير قزار عماد جبوري بس جقاير 52 مليون ما تنسى جقارة من يديك ما تعرف شنو حبيبي قل لي اتصال الو
3: شنو انت بابي
4: منو؟
3: صارفين عليك 50 مليون؟
4: 50 مليون لحد ما صار 12
3: لحد ما المتوسطة شنو مبابي؟
4: اي هو اي يجوز
3: عم ولك ليش حكي؟
4: انت يجوز تجوز ما صارفين عليك
3: شنو انا كنت بدار هذا دار الايتام؟
4: لا انت ما كنت بدار الايتام انت بس كنت التوم المنبوذ
3: ها يعني هم نفس سيف وجود
4: انت كنت السيف ذاك كان جود
3: يمكن والله يمكن
4: احتمال
3: لا بالعكس انا كبير يعني انا كيف بي اول واحد
4: وش الواحد فرق بيناتهم اربع ثواني ما ادري ايش قد
3: شلونكم
4: شلون الاخبار ايش قد مكلف
3: والله بالسلاطين حسبتها على قولتك مكوره صار احسب بين هي على يعني شغلات شخصيه تدخين ما تدخين كلية مصاريف كلية وهذا تقريبا الحد هذا عمري 22 سنة 23 سنة حتى واحد ما يكون
4: يعني حتى يكون كذاب
3: حتى يكون كذاب
4: زين لا لا كذاب إيه زين
3: إيه الحد هذا عمري 23 سنة تقريبا كلهم بال 50-60 مليون
4: حلو
3: أذا ما واحد إيه ويا سفرات طلعات
4: أوكي
3: عوفك من مصدر الأموال منين يعني أنت أو أهلك أو
4: اي يعني بغض النظر ما اريد مصدر شعلي يعني انا ايش قد مكلف
3: لان اي لان اي احنا ما لنا علاقه بالمصدر. يقول لك هذا اللي انت ما لك علاقه بالناطور تجيب العنب وتعال.
4: حلو.
3: اي ما ادري شلون. اي تقريبا مصادر التكوين 60-70 مليون.
4: اي
3: بين كل فتره وفتره تودي سياره. فتره وفتره سفره بالسنه احتمال مرتين. كذا مرات هاي على ما روحات هاي المنطقه اللي بقول لكم عليها. بس اريد ناخذ انت وحسام ومنير.
4: الله لا يقولها. اي
3: ها من تروح هم لازم تصرف ماخذ مثلا وياك.
4: طبعا تصرف الرجعه مالتنا شلون ترجعنا؟ احنا رايحين على رجلين نرجع بش اسمه بصناديق. اي
3: هذاك صناديق
4: اذا مو حباله لفه ورجع شفته.
3: اذا مو حباله
4: يعني حسب الظروف بعد. اي
3: يعني حسب التساهيل شلون ربك شلون يسهلها
4: زين.
3: اي فقلت لك خلطوني هذا الرقم. يعني هو صح مو مضبوط 100%. اي بس هذا الرقم بتفاصيل
4: هذا اللي الرقم. اوكي تمام.
3: سؤال حلو
4: سهل. طيب حلو اوكي تحياتي لك بس
5: شفت ناشم تشلع
4: جي جي 53 من صوتك. شنو 53 من صوتي؟ 53 سنه يا شباب شكو شي شفتني جدو عمرك
5: بس لو شفت ناشم تشلع عندك كتف

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو.
0: نعم.
1: شلونك يا الغالي؟
0: كل الهلا.
1: وياك محمود الراوي.
0: اهلا وسهلا بك يا محمود.
1: شلونك يا طيب؟
0: كل الهلا بك.
1: هذا الموضوع مالتك.
0: اي شبيه؟
1: خبر.
0: الله اكبر.
1: اي والله اني موظف مديرة اقتراع كركوك يعني احصائي.
0: اوكي حلو.
1: هذا الموضوع راح اطرحه باكر للدائره، يعني هذا موضوع يعني صدق ب

0: ثاني.
1: إيه.
0: يعني هسه دا أحسبها كمتزوج وكعمري 47 سنة وكمنطقة كنت ساكن بيها وكمحافظة معينة، اشتريت أملاك واشتريت سيارة. طلعت تقريبا باليوم أنا أصرف 31,000 دينار.
1: 31,000 دينار.
0: 553 مليون هيك يطلع.
1: 553، كل 550 مليون مكلف أنت لحد الآن.
0: لحد الآن. هاي بيها فايدة حلوة. ما تخليك تعيش عشوائي، تحسب بالمستقبل أنت كذا تطلع تقاعد. من بعد التقاعد إيش راح تصرف؟ إيش راح ترتب أمورك الميزانية؟ هاي موضوع حلو، كلش حلو طبعاً. أنا شت إيدك على هالموضوع.
1: أنا أتمنى تسمع النهاية مال البرنامج همين، راح تعجبك أكثر.
0: والله أتمنى. يعني
1: زين، أو عندك أولاد أنت الله يحفظهم؟
0: عندي أولاد، حسبت ابني الكبير اللي مواليد 2009 يعني عمره 16
1: 2009 17 سنة.
0: حسبت تقديري تقريبا صارف عليه 200 مليون
1: لحد هسه. يعني 17 سنة ايش قد 200 مليون؟ 47 سنة فرق 30 سنة 550 مليون.
0: فرق الزمن ووقتنا يختلف عن وقتهم
1: طبعا،
0: هنا اختيارات اكثر. عندهم يعني
1: تفاصيل تختلف، هم عندهم اشياء هوايه. احنا يعني حتى الرفاهيه اللي عندنا وتكلفه الرفاهيه عندنا هي ارخص بهواي من تكلفه الرفاهيه اللي عندهم
0: طبعا. ما اعرف تقديري صحيح غلط، ما اعرف انت اللي حسب كلامك حسب فكرتك هذا للبرنامج وحسب آراء الناس، حلوة آراءهم كانت. قلت هذا بس 50 مليون جيجاير.
1: والله قال بس 53 مليون بس جيجاير، شنو صار مناس لما ميدا شنو؟
0: ما أدري. أنا حسبت يومية باقية. أمي أنا ضفتها وياها وضفت الزواج.
1: حلوة. هسه بعد لعبتك الإحصاء.
0: فكرت بالموضوع باكر رفع بيه كتاب الدائرة تفيد هاي للدولة
1: طبعا،
0: تفيد تقيم من المواطن، تقيم إذا كان بالريف أو كان بالمدينة أو المدينة.
1: هذا كنت أتمنى أن يكون واحد من الأسئلة اللي تم وضعها للتعداد.
0: أي شبيه اشتغلت
1: أنه كان لازم يكون واحد هذه من الأسئلة اللي هي تعطى أو يتم استنتاجها بطريقة معينة بنوع من الأسئلة، لأن حتى الدولة تعرف إلى أنه أنا اللي بالمدينة أو بمركز المدينة يكلفني شقد، اللي بالأطراف يكلفني شقد. طبعا هسه هنا التكلفة مو تكلفة شخصية، هنا يكلفني وجوده بهذا المكان
0: صح.
1: لأن أنا مثلا اللي بالمدينة بالمناسبة اللي بالمدينة حيكون أرخص من الأطراف. ليش؟ لأن الأطراف يحتاج مجموعة خدمات غير متوفرة بالمدينة. بالمدينة طلعت فلوسها، المجاري طلعت فلوسها، والكهرباء طلعت فلوسها، فتوزعت.
0: كلامك صح. احنا سوينا بالتعداد السكاني كلامك هذا هذا خاص. احنا سوينا فصلناه كم تلفزيون بالبيت، كم ثلاجة بالبيت، كم غرفة نوم. هاي شنو من بابها؟ يعني اهل الريف على راسي والمدينة هم على راسي
1: صح.
0: اهل الريف ماذا يقول لك؟ عندي تلفزيون واحد. المدينة يقول لك عندي 4 تلفزيونات. ففارق الصرف،
1: فارق القدرة الشرائية،
0: يعني الصرف الشرائي.
1: بس
0: يعني
1: انا اقول لك اللي بالمدينة أربعة. اللي بالمدينة هو اقل مدخول مالي من الريف
0: صح،
1: لان ابو الريف ذاك امكانيته اعلى ماليا، لكن يعني منافذ الصرف اقل،
0: منافذ الصرف
1: اقل
0: صحيح.
1: ابو المدينة تكلفته دخله المالي اقل من ابن الريف، لكن صرفه اكثر. فلذلك مثلا تلقى ابن الريف ممكن اذا يستلم مليون تكفي بالشهر 100,000، ابو المدينه اذا يستلم مليون احتمال ينطلب 100,000.
0: المدينه
1: استهلاكيه طبعا طبعا. بقى شكرا بالضبط، انتاجي هي هاي.
0: فلذلك هو قيمته اكثر،
1: ممكن تكلفته اكثر. وأنا كدولة اليوم تكلفة أبو الريف أو الأطراف أو الأقضية بالنسبة لي أنا كدولة هو أكثر، لأن هذا عنده جزء كبير من الخدمات غير واصلت له، وبعدي ما مطلع فلوس الخدمات مالته أنا.
0: صح.
1: مثل المجمعات السكنية اليوم إذا من يمد شبكة كهرباء ومي ومجاري يحسبها على الساكن، خو ما يطلعها من جيبه.

0: قوه. فلذلك تلقى اكو مثلا وحدات سكنيه عاليه السعر يقول لك لي انا حاسب تكلفه المشروع نفسه بعدين ما مطلعها، بينما مثلا هي بعد 4-5 سنين تطلع فلوس المشروع توزعت على الكل، فبالتالي ممكن يقل العقار او يقل الوحده السكنيه. هذه هي هذا بالبزنس هي حساب، اعتقد انتم تفيدكم كلش، وانا اشكر مشاركتك. اشكر مشاركتك،
1: بس هذا عشان الموضوع عاشت ايدك
0: حبيبي، فدوى عمرك الله يحفظك ان شاء الله، انتظروا بالاخير ان شاء الله. تحياتي لك يا ورد، شكرا جزيلا. عندنا مفيات شنو، الله ينتقم كل من دمر العراق وافقره وجوعه. والله جو تدي عليهم للصبح، ما عليهم شيء، ما مو يهمهم الموضوع. زهراء ميسيو، والله ما اعرف حتى اقول ليش ميسيوته زين. المفروض العراقيين ثروه وطنيه للبلد، مو يستذكرون علي التعيين وحقوقه يطالب بيها مع انه واجب توفيرها للشعب. والله احنا مو خوش، ما نطلع على سوالف تعبانه. نقدر نطلب اغنيه؟ لا. ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: الو،
0: نعم. اهلا كل الهلا.
2: انا بدي نفصلها.
0: اقف من وياي قبل ما نفصلهن.
2: ساهر.
0: اهلا وسهلا يا ساهر، تفضل. ايش فصل لي؟
2: فصل لك يعني مثلا انت واحد عنده مرجع ومكتب صراحه غير احنا
0: نريد. اي مرجع شنو؟
2: لا مو مرجع.
0: ها.
2: يعني واحد الـ الـ الـ الـ مثلا يعني ذول اللي بيقول لك 100 مليون شو حسبه
0: نسبة وتناسب؟ ها؟
2: كلهم يصلون؟
0: كلهم يصلون؟
2: بس اكلوا شرب؟ اي كلهم اكلوا شرب؟ بس اكلوا شرب؟
0: اي اكلوا شرب حياة ماشية. شلون؟
2: شلون حياة ماشية؟ يعني اذا انت يومية عندك مرتع وتضرب بلنج يومية.
0: اي.
2: ومدرسة ربعتي هاي ايش قد؟
0: هاي يجوز واحد يومية وواحد بالشهر مرة.
2: لا يومية يعني.
0: انت يومية. اي
2: مثلا يعني مثلا ايه. من تقول مثلا السفراتك مثلا يعني ما تقدر تقيس.
0: انت على القياس هذا يومي 50,000 ما تسدك.
2: مسد
0: يعني
2: بالشعر حتى ألف، وهاي إذا قاعدة بالنار شتنا وبالنار شغلة جديدة لا
0: أي.
2: يعني بتقول وما عدا مثلا هاي اللي شخبط البنج الدمبلة ولا يعني إذا تري عريض تري عريض تقريبا
0: وما عدا مال بالحرام واصل هاي خوب هاي انساها، هاي اذا جتي مرتين بالشهر سقطت الميزانيه.
2: البنزين مال السياره اللي صرف قد
0: اي واي
2: يعني واحد يقول لي 100 مليون عم يقول 3 مليارات قليله والله قليله
0: زين هسه تلحق السعر قد مكلف انت
2: بنفس
0: غير عدلان اوه ما ما ما ما ما ما ما مكلف خلاص كافي
2: وبعد لا بعد
0: صدق
2: يعني
0: ترتيبات هو شلون حج الفلوس بالترتيب مو بالشغل مو بالرئيسي بعد تقوم وين كانت قبل تفضل السالفه معونين هسه وين اذا مو 7 معين نازلات ما ترام لا ساهر انت هواي مكلف ساهر فضها رتب وضعك خلص
2: والله ما اعرف ايش
0: ما ادري خلينا نشوف
2: المبلغ عليك انت حطه بعد
0: التلت شلب بالحياة انت حاول تخفف لان انت سالفتك هذا بعد 10 سنين حجي ماكو مفلس احنا
2: ايه
0: رتب لي الامور شوف لك فسنة سنتين وبعدين ايه عضل صانك
2: انت بتاع ونفس الموديل
0: شعليه نفس الموديل بس فرق شو اسمه فرق الماكينة حجي
2: أكيد.
0: انت مستهلك حيل انت حيل مأذيها يوميه آه وين شهر مره مرتين
2: احسن
0: يلا هو الياباني يتحمل. انا الماني نحس والله شوي.
2: تحيات.
0: لا ماني انا الماني في ام ما يصدر مره والله ما يوصل يعني. اي راد. تحياتي لك يا حبيبي سار في دول عمرك. تسلم يا ذهب المرحبا جني. السلام عليكم اخوي سلطان منورين ربي يحفظك وسؤالك كلش حلو انت الحلو. اذا خابر شنو نقول ايش نحكي؟ قول مرحبا شلونك اهلا وسهلا مع السلامه عادي براحتك وبراحتك براحتك والله ما اعرف. عندنا اتصال. الو ما حد يقول لي ايش قد مكلف. الو
2: الو
0: الو
2: وحدنا طلع عدنان الجميلي واحنا ما
0: نعرف والكعبة. انت انت انت فول تكلفه. سلام سلام اختصر لي البارحة قال وانت لحيت ويا سلام. سلام اختصر لي اليوم. انا احبك من تختصر بالكعبة ذاك يوم اختصرت اختصاره.
2: ترى على فكرة ما سامعك.
0: اطرح لك السؤال. من يوم الجيت للدنيا لليوم ايش قد تعتقد انت تعتقد انه انت كلفت ماليا؟
2: كلفت
0: ماليا ايش قد مكلف هسه انت لحد الان ايش قد مكلف؟ احكي لي ما بين دراستك قعدتك صغير كبير مدرس صار فيك مدرس زوجت ما مدري هذا اشتريت ما اشتريت.
2: انا احسبك التكلفه اللي
0: مكور مكور مكور. انت انت انت كلك ايش قد كلفت؟
2: والله انا بالنسبه لي
0: يعني اي يعني ايش قد من من الى
2: 100 مليون فوق 600 مليون
0: 100 فوق ال 100 لو 100
2: 600 مليون
0: 600 اي طبعا
2: والله عظيم.
0: زين هسه سؤالي لك ليش هذا الرقم؟
2: تبذير.
0: تبذير حلو.
2: اي في البدايه كان تبذير ما تعرف مو مطاعي.
0: اي
2: بعدين انفتحت على دنيا يراد لها صحيات وراد لها شعور بالمسؤوليه وقوه وجود وسوالف صار اكثر من التبذير.
0: بها قرارات كانت سيئه؟
2: والله
0: واقعي. اه. لا زالت شو تتعلم؟ ايه زين.
2: المشكلة ما حد يتعلم. غيري الله تعلم.
0: والله انت لو انت تتعلم غيرك يتعلمها ما تتعلم شكلك.
2: والله ولا
0: عجيك ما حد يتعلم. والله بعد 100 سنة تتعلم. زين.
2: ما حد يتعلم ولا عجيك.
0: والكعبة شو يعلمك انت؟ انت تتعلم بلد انت. ايه.
2: الله سلاطين.
0: اه قول لي.
2: على طار الاحصاء مختصرا ماليزيا منعت العلج هذا علج ابو
0: النيوي طبعا هذا من اكثر القرارات اللي الحقيقه واجهتها ماليزيا بالاحتجاج بعدين من حكوا لهم السبب سكتوا كلهم قول لهم السبب
2: ليش لندن قالوا قالوا بدي نشوف هل الفكره صحيحه
0: ايه

على الفرارات بالكعبة. شغل شغلة علمت فينا. والله تحياتي لك. سلام حبيبي، تحياتي لك، مع السلامة. طبعا صار اكو تفاوت طبقات المجتمع، اليوم ماكو عدالة بالعراق واللازمينة حرامية. اكتشاف جميل رائع جدا، شكرا، احبك. علي عماد ضروري والله يراد هاي القعده.

0: وش اسمه نقاط مدرس صفارش كاتب طبعا انت تستهزئ لين شبعان وما تدري بالجوعان. من جيت للدنيا لليوم الحمد لله ما جعت. يعني طبعا ما جاعت لا عيني ولا جاع عقلي ولا جاعت نفسيتي ولا جاعت بطني لله الحمد من قبل ومن بعد، فما شفت الجوع بصراحة. يعني ليش أكذب عليك وأقول لك لا واني وتأذيت واندعكت بهاي الحياة وصفني هي؟ لا عادي، حتى بأيام اللي كان هنالك قصور في القوت فأنشن شبعان، فما الحمد لله وشكر. يعني يوسف جعفر والله أيامك، والله أيامك. شنو ناخذ اتصال؟ ألو ألو وين؟ أهلا الله واعي. هذا ايش بساعة بالأربعة وأربعين دقيقة حلوة. يلا ايه وبدأنا الحكاية. أهلا وسهلا.
1: طبعا أنا سمعت السؤال
0: ايه؟
1: من البداية شغلت ايه؟ فإذا نفس السؤال ممكن أجاوب؟
0: ممكن جدا، ولو أنت لازم ما تجاوبين.
1: ليش؟
0: يعني حرام تقدرين بثمن، يعني تقدر حياته. اوكي تفضلي.
1: اي وحده القياس اللي حستخدمها للقيمه الماليه تختلف حسب وجهه نظري. اهلي شفوا علي 20 سنه 20 سنه كل يعني حكوماتها، كل ظروفها، كل اللي علموني اياه، كل اللي حموني من عنده.
0: نعم.
1: قيمها النقديه، الفلوس، سواء حتى لو يعني مثلا انت اريد ننطيك رقم مثل ما تقول فلوس يختلف. مثلا انت قبل 10 سنوات شنو كان قيمه مثلا $1 ولا $100 عن حاليا؟ فذلك انا اشوف انه هم 20 سنه من حياتهم كانوا يقدرون يختارون يعيشون بها مثل الناس اللي حاليا مجرد تربي حيوان وتونس بحياته. هم اختاروا انه يجيبون انسان لهاي الحياة ويصرفون وقتهم وجهدهم وطلعتهم وقعدتهم الصبح وكل شيء مع هذا الانسان. فاني اشوف 20 سنة هم من حياتهم 100% كانت يعني ملخصة الي بس يعني شوية وقت لهم. 20 سنة
0: شنو 20 سنة؟
1: يعني دا أقول لك إنه وحدة القياس بالسنوات ما أقدر أنطيها.
0: ما أقدر أنطيها بالقيمة المالية، إنه فقط 20 سنة اللي أهلك كانوا هم يعني فوقك. إيه بس نعم. ما بعد 20 سنة ما تعتقدينهم يعني شنو انتهى دورهم لو أنت أخذتي الدور؟
1: ما صاروا بس ال percentage يعني أقل. يعني أنت مثلاً هذا العمر
0: أي نسبة؟
1: النسبة
0: أيه.
1: فال يعني حسيت بهذا العمر يعني أنا لما أحتاجهم أعرف إنه عندي backbone. بس هم مثلاً مو كل شيء يعني متابعيني وصلوني المرحلة أني أسوي خيارات بحياتي. بس هم موجودين يعني من أحتاجهم أكيد موجودين.
0: طبعاً موجودين.
1: بس ما ملخصين كل شيء لي لا مالياً ولا شيء.
0: نعم.
1: مجرد موجودين إنه من أحتاجهم.
0: طبعاً. فلذلك إحنا كنا موجودين من تحتاجينه.
1: بكلام سلطان.
0: يعني أقصد يعني جزء من أهلك يعني شو غير؟ باعتبار احنا اهل واحد يعني
1: يكفي انه كله يعني عراقيين فاكيد
0: لا لا حقيقه ما واقف كل العراقيين. ايش عندي وياهم؟ اوقف لي 46 واحد، انا 46 مليون واحد بس 60.
1: بس متحمسه اسمع اجابتك موضوع
0: الحلقه. وانا والله كنت متحمس اسمع صوتك يعني، ودائما اقول اللحظات الجميله تنتهي بسرعه للاسف.
1: بالعكس. شكرا.
0: هلا بيك، مع السلامه.

0: عندنا نفسه بالنقاطك وشو برنامج تابع والله حيل مش عارف كيف تتابعني. عراقي كاتب رئيس مصطفى السوداني. لا حبيبي بعت لا انت قاعد تضحك على جروحي الله يسامحك. اطول حلقه اليوم لان دان تنتظر اللغز. السؤال اليوم محمود خليك والله الباشا والله انت كبير، انت كبير حبيبي محمد كتلعب الحلاوه. هو اسم موضوع جميل حبيبي. يلا عندنا اخر اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك استاذ؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: تدول عمرك شلون يا كلنا اخر اتصال ليش يعني؟
0: ما اعرف انت نيتك مو صافيه. حظ
1: حظ مو؟
0: اي ما دا احس نيتك مو مثل قبل ابو حمودي.
1: ابد ابد مو صار تغيير
0: بيها دغش بيها دغش اهجسها
1: كلش.
0: اي تمام. ابو حمودي ايش قد مكلف؟
1: شوف راح اسولف لك سالفه وتنتبه عليها تمام؟
0: يلا بس سريعا.
1: سريعة الثمانينات كنا مصرفنا كان بالدراهم
0: حلوين
1: رخيص.
0: ايه
1: مش حد في وقت رخيص.
0: ايه
1: حساب السير خليل جت التسعينات وقت الحصار صارت بالدنانير
0: صح.
1: ورا 2003 صارت بالالوف
0: صح.
1: فمرحلة الملايين ما ترى ما تقي يعني نقلب 600 و700 ماكو هيك مبلغ.
0: ايه
1: اقل
0: زين
1: احسبها.
0: ايه
1: ثمانينات كانت العالم تعتبر الدراهم.
0: ايه
1: احسن شيء الصحيحين بثلاث دنانير وربع
0: زين. بس نحسب مو نحسب احنا ايش قد تكلف لحد هسه يعني
1: مو كانت التكلفه رخيصه لعد هو ليش جاي نحكي
0: كانت قيمه الفلوس رخيصه بس هي سعرها ايه؟ واحد اذا ايه؟ كان قارنها بالدولار ايه؟ يختلف
1: كانت يعني مو غاليه يعني هسه مستمعين اذا يسمعون الارقام ما يصدقون.
0: اي ما ماكو
1: شيء كانت قيمه ايه؟ السياره اعلى من قيمه البيت
0: طبعا. سياره كانت اتذكر ميتسوبيشي 82 ب 9000
1: وهذا بس سطات.
0: ايه ب 9000 كانت والله ابوي اللي اشتراها ب
1: 9000 كان شارع كامل استاذ خلي يسمعون المستمعين.
0: ايه
1: والله العظيم بدون مبالغه. في تليفون يلو تليفون واحد
0: صحيح
1: والشارع كله علي
0: صحيح. ايه
1: يعني تليفون واحد
0: ايه
1: لان شنو يصير مبالغ يعني غالي
0: طبعا.
1: والله المكيف دخل لنا ورا 90
0: ايه مال الكويت.
1: هذا المكيف عالم على المبردات
0: مال الكويت جابها مال البصره
1: بالضبط.
0: الويندو
1: على واديك
0: كان قبل الجنرال.
1: لا ناشونال
0: جابوا لنا صح. جنرال كان مال
1: ناشونال اجانا دخلنا من الكويت
0: صناعات خفيفه. اي
1: التسعينات طيب. ما نعرف من شغله
0: افريقيه كان سهوله
1: مو فكانت الوضعيه شو تقول رخيصه.
0: انت ايش قد مكلف تعتبر انت تشوف نفسك او تعتقد؟
1: فصلنا مليارين
0: اخوي كان قاعد ينفصل احنا شي بشادر شد رايتك
1: والله استاذ
0: اللي تقوله يمشي
1: صار بس مو غالي ذيك المبالغ
0: بالصيه ترى يعني ايش قد هيك ايش قد رقم قول لي هسه انت اليوم بفلوس اليوم انت ايش قد مكلف تقريبا؟
1: استاذ انا ما
0: اصرف
1: على عائلتي
0: كليته
1: مو بس على روحي
0: واقول روحك. لا مالي خاص بعائلتك انا ما علي بالعائله
1: يعني ما تجاوز المية
0: ما تتجاوز المية
1: لا بدون مبالغه ها.
0: اي اي هسه ما تتجاوز المية انت ايه؟ كشخص انت صارف على نفسك او انت مكلف تقريبا 100
1: 100 مليون قلت لك اياها.
0: ايوه فرق القيم فرق المبالغ فرق البيئة فرق الحاله فرق الفرق هوايك وفروقات
1: ما بين فرق العمله
0: فرق العمله
1: بالتسعينات صارت رقم.
0: اه بالضبط
1: ورا 2003 قمنا نسمع بالملايين
0: بالضبط والله كم واحد يسمع مليون زين
1: ورا 2003
0: اي قمنا نسمع بين
1: والله فتحت المصارف والعالم قببت البيوت.
0: اي صحيح
1: كان من يعرف هيك ارقام
0: والله كانت ثقيله ما حد يشوفها مهم
1: مو صدق دولة الله عليك
0: والله العظيم والله شنو 10 ملايين عندي في 2003 انا بالحرب
1: بالقران
0: حتى اموت من وراها حاطها بجنطه بقلبي
1: بغداد جديده ب 4 ملايين
0: ايه؟
1: والله العظيم
0: اقول لك اي صح. طيب
1: وهاي ماكو بالتسعينات في البدايه سوبر هارت توب اغلى من قيمه البيت
0: صح صحيح بدي اقول لك اي
1: سوبر هارت توب عندنا اغلى من قيمه البيت.
0: اي طيب ابو حمود انا ممنون منك وشكرا جزيلا.
1: انا اشكرك والله.
0: عمار بس اعطيني شويه وقتين دقيقتين احسب لكم اياها. كل الاشخاص اللي جاوبوا اليوم على السؤال انا عندي حالتين او عندي محورين في هذا السؤال. الاول من سالت كل شخص ايش قد انت كلفت؟ انا حكيت في بدايه الحلقه قلت الى انه هنالك نوع من التكلفه، التكلفه هاي اللي انت كلفت ماليا بحيث تخيل انت اليوم سعرك انت شخص سعرك هذا لان انت من مكلف فمعنى هذا هو السعر. انت سعرك الرقم اللي قلته المفارقات اللي صارت ما بين الارقام هي عباره عن البيئه التعليم المجتمع مدى بخسك أو بخلك عن نفسك، كل هاي الأشياء. فهذه التكلفة اللي أنا حكيتها اليوم، الرقم اللي أنت حكيته هسه اليوم، هذا يعبر على أنه أنت شقد عزيت وشقد قدرت وشقد أكرمت نفسك بهذا الرقم، بحيث أنت يوم من الأيام جيب هذا الرقم اللي حكيته 100 مليون حطه كبارك، قل أنا لليوم تكلفتي هذا الرقم. هل كان ما حصل من إنجاز من تفاصيل ما وصلت لليوم يستحق أن أصرف عليه هذا الرقم؟ سوي نفسك اليوم أنت عبارة عن شركة، هل تشوف نفسك أنت اليوم رابح لو خسران؟ هل تشوف نفسك اليوم أنت كنت مجدي أم غير مجدي؟ هذا الرقم اللي هو 100 150 500 600 مليون 50 مليون، هل هذا الرقم اليوم إذا حطيته قبالك آني من الممكن يوم من الأيام تبيع لي نفسك أنت بهذا الرقم؟ أنت تكلفتك هيك، هل يستحق اليوم هذا الرقم أن تبيع مبادئك، أخلاقك، وطنك، ناموسك، كرامتك، حظك، بختك؟ هل هذا الرقم يستحق؟ مو هي تكلفتك. أنا حكيت إلى أنه إحنا كنا نحمل من القيمة العالية جدا، لكن تكلفة عيشنا في هذه الحياة هذا الرقم. باوع على هذا الرقم يوميا، خليه قدامك وقول آني هذا الرقم هو تكلفة عيشي. بس هذا الرقم شلون اجي؟ اجي لقيته حطيته قبالك اني قلت لك هاي 50 يلا عيش وابدي عيش؟ لا، هذا اجي بالآه والونة والحياة الحلوة، اجي بالحلال والحرام، اجي بالبوق، اجي بتعب الليالي، اجي بتفاصيل معينة. انا اقول حتى الحرام من يبوكن هم يتعب بيهن، طبعا لا ابرر له، لكن هم تعب بيهن. فتخيل كل هذه المبالغ اللي احنا حكيناها هي عبارة عن تكلفتك أنت شخصيا. لا تسمح بيوم من الأيام أن واحد يشتريك بهذا الرقم. يعني أنا متأكد إذا جيت على كل واحد بيكم هسه وقلت له تعال خليني أنا، أنت مكلف 100 مليون، هاكا مليون 100 مليون، وتعال أنا أشترك، ما راح تقبل، لأن هنالك قيمة معنوية في هذا الرقم. هاي واحدة. اثنين، تخيل أنت خلال كل هذا عمرك تكلفتك أنت كشخص كفرد على مدى كل الحكومات اللي فاتت، على مدى كل أصحاب القرار، هذه كانت تكلفتك بالنسبة لهم. فلذلك في يوم من الأيام إذا ضحوا بيك، عافوك، ما قدموا لك حقوقك، ما قالوا لك شنو واجباتك، أنت بالنسبة لهم عبارة عن 100 مليون. فإذا بالتالي لا تعتقد في يوم من الأيام إلى أنك ستكون شخص مكرم بزيادة عن هذا الرقم. وأنا حكيتها همين، قلت في يوم من الأيام بفترة 2007 2008 2006 كانت تكلفتك على من وضعتهم حتى يديرون القرار في ذلك الوقت كانت تكلفتك 17,000 دينار، اللي هي البطانية، أو 25,000 لين كارت مال الموبايل. نحن أشخاص يجب أن نعرف تكلفتنا بالنسبة لقيمتنا. كنا قيمتنا عالية، بس للأسف إحنا حطينا اليوم رقم للتكلفة مالتنا. كل ناس راح تفتهم هذا الحكي، ولكن ما راح تفتهم. بالتالي ما راح تفتهم، خليك أنت أنت تكلفتك هذا الرقم، عيش وياه. واللي فهمتها راح تعرف إلى أنه إحنا شعب تكلفتنا عالية وقيمتنا عالية. إن شاء الله دائما نبقى عالية. تحياتي لكم جميعا، نلتقي على خير، باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. العدل تعلن استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية مهربة من خارج العراق. الإعمار الشروع بإجراءة نقل ملكية الأراضي الخاصة بمبادرة المليون قطعة أرض. النزاهة تضبط متهما بتضخم الأموال وتحجز عجلات متهم آخر ادعى الانتساب لجهاز أمني. أمين بغداد يوجه بفتح متنزه الزوراء مجانا خلال عطلة يوم السيادة. مصدر رفيع: جهود مكافحة الفساد مستمرة ولن تتوقف. قائد القوى الجوية: لدينا منظومة متكاملة للتعامل مع الأهداف المعادية وحماية الأجواء العراقية. جهاز أمن إقليم كردستان: هجوم بثلاث مسيرات على مخيم آزادي

رشيد اف ام 91.5 91.5

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شكرا.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: كاسي كاسي كاسي.

ومنك ومن زمانك والمكان. ولو أني خبأتك في عيوني

شترا من البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي امتى الحلوة تحس فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي امتى الحلوة تحس.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد؟
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام مع طول اليوم جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي من تتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش
1: سهلة. إعلن.
2: إعلن. إعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم؟ مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

وش وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاشب

зрохи мене. Хвилі сара мене. Хабасу. Летів, хабасу.

الصبر لا تفكر حبنا غلط.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني.
3: كم البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهميان نبيك
8: الله يحفظك
7: انت مشو يعني.

0: غلط سويتك إنسان.
1: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فام.

0: الرشيد اف ام، المود مودك.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أخوكم مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. تقدرون تواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم وكلش حلو. أكو أشخاص لأن هو حاقد عليك فيشوه سمعتك، حاقد عليك يشوه سمعتك، هذا راح نحكي عنه وليش هذا المرض المستشري بهذا العصر. لكن خلينا نأخذ تحية الغالي عموري وبعدها متواصلين.

0: الفرحة يما لقيتها صعب جدا وصفها.
1: مساء الخير، مساء المحبة عليكم مرة ثانية، تحية لكل المحبين، لكل الأحباب، لكل الأصدقاء، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 5. ألف تحية لكل المحبين. أكو شخص يشوه سمعتك لأن مثلا عندك خلاف ويا، ما عندنا احنا كلامي لبعض الناس، ما عندنا شرف الخصومة، هو لأن جبان ولأن حاقد عليك تلقاه فيشوه بسمعتك، وهذه مصيبة المصايب. يعني هو لو يصير مثل ما يقولي يجي واجهك يقول لك أنا ترى مزعلني منك فلان شي وفلان شي، لا هو شي يسوي؟ يروح أو هي شي تسوي؟ تروح تشوه بسمعتك مثلا. طبعا انا هاي دا احكي، يعني من انا قاعد احكي مو بس يعني رجل، امراه، اخ، اخت، خاله، عمه، ترى عادي يعني مو الموضوع مستشري، يعني حاله حال المرض. يعني يعني طبيعي اكو بعض الخالات يشوهن بسمعه ولد اخت، عادي طبيعي. خلاف بسيط صار او خلاف ولا يكون بسيط ويا بنتها وياها ويا اين كان ويا ابنها، بس هو ما رده يرجع مثلا ابن اختك او هو ابن اخوك. انا داعش اليوم اكو بعض العمات، هم اكو عمات يسوون والله العظيم خزي، اكو عمات يسوون دموم بين ولد العمه بين ولد الخاله، يصير تباع ابوك عداوه وثار والى اخره. اللي عرفه قبل ال ال ال ال الخالة والعمة هي أم وهي تطفي النار، هذا واحد. اللي أعرفه أنه الأخ ما يشوه سمعة مثلا أخوه أو ابن أخوه ويطفي النار، هاي اثنين. اللي أعرفه أنه الجيران يطفي المشكلة، ما يشوه سمعة جيرانه ويطفيها للنار، هاي ثلاثة. واللي عرفوا انه الصديق ايش ما يكون ما ينطب صاحبه حتى وان اختلف وياه ويطفيها للنار، هاي اربعة. وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. مع كل اسف مرات انت تختلف بالعمل ويا ابو شركة ويا محل ويا مطعم ويا فلان ويا اي كان،

0: ذاك يوم والله واحد يقول لي ذكرت ألمانيا وذكرت دولة وذكرت كذا، قلت هاي الدول العظمى، ليش تقول دول عظمى؟ طب لي على الخاص أخوي، ذولا أنا عندهم سلبيات بقد سليمة، بس ذولا عندهم إذا اختلف وياك اليوم باكر يصالح، باكر ينسى. عندنا اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
1: شلونك أستاذ مهيمن؟ شلون صحتك؟
0: حبيبي إبراهيم شلونك؟
1: أنا نصرت مو إبراهيم.
0: نصرت، شلونك نصرت؟
1: الله يسلمك أخوي، الله يحفظك، شلونك أنت؟ شلون صحتك؟
0: الله يسلمك نصرت الورد.
1: حبيبي أنت الأحسن.
0: أي نصرت؟
1: أي عيني.
0: فديوم شفت أحد شوه سمعة أي. إنسان قدامك حشاك حاول يشوه أي. سمعتك
1: أي هواية
0: شلون بالله حكينا؟
1: مرة عندي صديق بالمنطقة على مود شغلة سيارة
0: أي
1: هذا شوه سمعتي
0: أي شلون؟
1: قال نصرتي شي، قال قام يقول نصرتي بوك، نصت قفاص، نصت 56
0: حشاك.
1: فأكو ناس خذت حشا من قال الله يسلمك، أكو ناس خذت عليه نظرة،
0: هي يأخذون الناس للأمانة ترى من تطلع الحكاية الناس تصير عندها خوف ويخلي ببالك
1: شنو الناس عندها الظهر. لما الحمد لله لما جربوني وشافوني قالوا لي يا بي هذا الإنسان فقير يخاف الله محترم مؤدب تشنن حشي هذا
0: زين
1: ما قبله له، بس هو للأسف هذا الشيء منتشر يعني مجتمعنا هواي مو شو ما كان
0: مع الأسف
1: يعني تتبع التربية وتتبع الأخلاق.
0: وأكو شغلة نصرت إيش قد أثرها النفسي يكون عليك متعب وشماله هسه قول انت رجل تتخطاها أيه. قول انه انت المشكله الناس تعالقنا على الناس يا عمي انا مو هيك
1: صحيح
0: زين
1: صحيح
0: يا يعني اكو هوايه خطيه اكو هوايه خسروا عمل وشغل لان وصلوا لهم كلمه غلط وهي كلمه أيه. مو صحيحه
1: صحيح
0: بالضبط
1: تسوي الله كريم إن شاء الله ما يصح إلا صحيح
0: يا حبيبي يا نصرت نورت
1: الله يسلمك نور نورك بارك الله بك
0: الله يسلمك عندنا اتصال ألو ألو يا مساء الخير
2: أنتم مساء
0: يا هلا بيك
2: ما إحنا شفت المسائي كله يا الله
0: حبيبي أنت
2: يا الله سلطان عشان يعرفني
0: حبيبي أنت
2: شلون صحة أنا بلال
0: شلونك بلال
2: جد عزمنا أخي مهيمن مواجهت الله يخليك
0: حبيبي والله والله أجي صدقني
2: شو وقت
0: والله أجي
2: كون في يوم جمعة حتى ما عندك برنامج
0: إيه بالله تدري أنت أكو شغلة شنو الجمعة تطلع لي كل الشغل بين البيت وبين الحجية خطية وبين والله هواي تفاصيل بس والله أجي
2: في البيت تطلع لي الجمعة
0: إيه سبلت كونتاكتر سخان
2: ذاك اليوم يعني مو الأسبوع القبلة قلت يوم الجمعة لا حد يقعدني في الوالك ما حد يقعدني
0: اي
2: قعدوني ماي ماكو فعلت بوعد الثانتي مشقوق قلت يعني انت بشافك ما تذكرت الا الجمعة
0: الا الجمعة تنشي اي يا مصيبة شلونك حبيبي
2: شنو الاخبار
0: بلال الورد
2: تحياتي اليك والعموري
0: تحيات عموري اليك
2: بدون قلبك
0: يا قلبي انت
2: انا راح احكي وبكت ما حد يسمعني من قرايبنا
0: والله سولف بس انت اكيد طالما ما تجيب سيره احد
2: لا انا احكي يعني عن نفسي ما يعني ما له علاقه بالاخرين
0: طيب
2: هاي قبل كان الحج الله يرحمه عايش
0: الله يرحمه
2: يرحم والديك فالاقارب شويه يعني اللي قال الاقارب عقارب ما غلط ولا قال شيء اعتباطا
0: مو الكل اكيد يعني اكيد مو الكل اي
2: لا مو الكل يعني فات 90% مو الكل احنا قبل يعني على كانت عندنا شركه مال سياحه وسفر هي مال الحج الله يرحمه فنروح انا ومهند اخوي الكبير رايحين يقول لك قربنا وراجعين بقربنا لا ما يدينا حد ولا معتدين على حد

0: قياسي. يعني احنا شلون نقول اصحاب شركه،
1: طيب
0: يجون بعض الاقارب، البعض مو الكل
1: زين،
0: يجون على ابوي الله يرحمه حجي بلال مهند يقعدون بانديه، بلال مهند هيك، بلال مهند هيك، بلال مهند هيك. ابوي الله يرحمه يعني هو شلون يقول حكيم قال لهم باعوا. هسه انتم هذا الحكي اللي حكيتوه كله صح، واني ولدي مو زينين، واني ولدي هيك، لان انتم شو لكم علاقه؟
1: أيه.
0: العالم لما راح تحكي راح يقولون ولد فلان، لو يقولون ولد حجي عماد
1: صح.
0: هم سكتوا صراحه، ما عرفوا شنو يجاوبون.
1: زين
0: قال لهم اني يعني مثلا انا اعرف شنو مربي، واعرف يعني من مطلعهم للشارع، ومن ملزمهم مسؤوليه، ومسؤوليه يعني كل باص كان بي اقل شيء في 45 نفر. أيه. يعني بلال ومهند مسؤولين على 90 نفر.
1: عافيه والله،
0: ما معقوله يسيئوا لي ويسيئون سمعتهم قدام 90 نفر.
1: حلو.
0: هاي الشغله مثلا يقعدون قاعده خاصه شباب وبيناتهم، انا مثلا لا تقول لازم لهم سيف
1: زين،
0: ولا تقول مانعهم، انا عندي اهم شغله انه راحوا بطريقهم وجوا بطريقهم، لما نجوي
1: بسلام
0: ما حد يدق الباب علي.
1: عافيه.
0: قال لي يا ابا ترى ولدك مسوي المشكله بالشارع. أني هم هذه الشغلة الخاصة اللي بيناتهم ما لي علاقة بيهم
1: زين،
0: يعني مو أتبرى من عندهم، بس هم ما طول كافين خيرهم شرهم، ما جايبي لي مشكلة خلاص. يعني شلون يقول لك هم ينجا الغلط هم يتحملونه، هم ما فد يوم جابوا لي غلط.
1: طيب.
0: وما فد يوم أجا واحد دق الباب قال لي ولدك مو زيني، يعني أنا يقول لهم أنا أنتظر الغريب مثلا يجي عاتب لي بولدي، ما انتظر الاقارب مثلا العم ابن العم الخال ابن الخال.
1: نعم.
0: هم يعني الاقارب الدرجه الاولى هم
1: صح.
0: اللي يجون يعني تشوفهم حسد وضيقة عين.
1: زين شلون تتعامل ويا شخص حشاك انه يشوه سمعتك؟
0: اها
1: تعاتبه تغلس؟
0: لا يعني ورا توفى الحاج الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: عندي عمي يرحم والدك، عم الصغير بين بغداد وبين عمان يعني موقع يعني شغله
1: زين،
0: فبيته مقابل بيتنا، هو يجي يعني من ايام المرحومين مثلا من عنده سفر يجي يقفل البيت يخلي المفاتيح مالاته يمي اذا انا موجود او ما موجود يطيح للحدي، او تعرف البيوت البغداديه شلون هاي المكان مال المفاتيح يصير ورا باب الكريدور
1: زين،
0: شايف البيوت القديمه؟
1: شايف
0: بهيش علاقه مع المفاتيح.
1: طيب
0: يعني شلون اقول لك، سائل قدر توفى المرحوم، هو بعمان عمي قال لي بلال خبرني قال البيت كان بامانه ابوك، هسه البيت بامانتك. قلت هذا هو.
1: طيب
0: ابو عبد الله بيتك بامانتي. وحده من الاقارب، الاقارب جدا يعني، تخابره تقول له بلال هي يعني دي يسوي شغلات مو زينه ببيتك، وانا الحج ما صار له شهر من متوفى، يعني بعد حتى شلون اقول لك ما طلع على 40
1: زين،
0: وتقول له هيك وهيك وانا شفته بعيني. مع العلم احنا ببغداد وهي شلون نقول باطراف بغداد. طيب. خابرني من هناك عمي قال شنو انت شو مسوي؟ قلت ما لي خلق حتى احكي بيه. شكو؟ قال خابرتني فلانه تقول لي بلال هيك وهيك، يعني شلون شغلات مو زينه بالبيت،

0: ابيك جميل. ابو ريتاج،
1: انا قبل ما اتناقش في هذا الموضوع اوجه تحيه خاصه الى اخوي العزيز محمد من كندا.
0: حبيبي انت،
1: واضح سمعت اللقاء وياك
0: حبيبي،
1: وقال كلمه هو يعني صدق. ايش قد انا تعبان كنت،
0: أي.
1: تعبان من الشغل، يعني صار لي شهر ونص انا ساعتين ساعه ونص
0: يا حبيبي.
1: بس انا هسه انا طالع الشغل
0: زين،
1: لانه اللي يقعد ما حد ينطيه.
0: صح.
1: بس البارحه اخويا محمد من كندا قال كلمه خلاني للصبح، عاني حتى التعب كله طيره. من قال اذا يحتاج شيء انا حاضر.
0: حبيبي انت،
1: اقول له اذا تحتاج شيء انا بالعراق انا اخوك حاضر.
0: حبيبي
1: حاضر لك باي شيء.
0: الله يسلمك.
1: والله العظيم
0: والله هاي اثنيناتكم انتم من شيمكم، من شيم العراقيين، هاي النخوه والكرم، والله يعطيكم الصحه والعافيه.
1: العراق الشيم البيل شعب يعني وعدنا بخير الحمد لله.
0: لعد انا ليش انا اطلع قلبي محروق لعد؟ لان انا اعرف هذول مو احنا.
1: انت طريقه كلامك وإذاك للبرنامج يعني تخلي الواحد يروح بعالم ثاني يحس.
0: يا حبيبي
1: تضربه بشاكوش براسه والله.
0: لا يا حبيبي
1: خلي لا، هاي دا نحكي علي واحد لازم يواعي يعني شلون الصحي للواحد.
0: الله يسلمك.
1: الله يسلمك. الله يخليك
0: يا حبيبي. سمعت اليوم الموضوع؟
1: هو دا اسمع الاخ القملي الله يعطيه الصحه والعافيه دا يتناقش وياك والله يكون بعونه يعني.
0: اي
1: هو سبقني بهواي امور بس أنا عندي أسلوب ثاني يعني. أنا من يجون يعني طبعاً هي هاي هذا الموضوع كما تدين وتدان يعني تمثل ما تحكي على العالم أكو واحد يحكي عليك.
0: صح.
1: هي ليش بالرياضيات سموها معادلة؟
0: صح.
1: زين معادلة. أنت هسه مثلاً تحمد واحد يجي يحمد فيك، بس من تحكي على عالم تأذي العالم يجي واحد يأذيك. هاي معادلة. أي فهو يعني الله سبحانه وتعالى لأن هو مبين يعني إنسان طيب وعلى نيته هو الله حامي من هاي الدائرة مدائرة. أنا عندي طريقتي الخاصة يعني. قبل ما أطلع تقاعد من الدائرة أحد الأصدقاء لي ومع الأسف يعني هو رجال شبيب العمر، تدري دوار الدولة مو بيها بس يعني رجال ونساء. اي ف احد الموظفات صارت قدامي. اي فسالت قلت لهم هاي البنيه كان المستمع يسمع الموضوع مالتي خلي ينتبه على هذا الشيء. قلت لهم هاي البنيه احد يعرفها؟ انا من سالت عندي صديق قال لي شوف البنيه يمك بنت حلال اذا تزوجها
0: زين.
1: فهاي البنيه يعني جعلتها اختي حيل عجبتني
0: زين،
1: فقلت والله خل اسال عليها. بكيت تصير قسم لهذا صديقي
0: حلو
1: وجيراني بنفس الوقت ما بيها شيء.
0: شكو بيها؟
1: الزواج مو عيب يعني، انت رايح تدق الباب ما رايح تدخل.
0: والله عافية عليك.
1: فهذا اشو راسا قال لا دير بالك وهي كانت صديقتي. يعني شو اقول لك يعني ما اريد نحكي اللي هو حكاها. فاني اسلوب الخاص شو اسوي؟ اللي يحكون علي راح اصادقه.
0: زين
1: اشوف هذا الكلام صحيح لو غلط اروح اصادقه بدون ما يدري، بدون ما اقول له ترى حكوا عليك، بدون ما اقول له شو سمعتك. يعني انا اكتشف الانسان بهاي طريقتي. فالبنيه طلعت بتعائله بتناس
0: الحمد لله.
1: أبوها الله يرحمه رجل مريض مقعد. هي شايلة البيت. اي والله أخوي العزيز.
0: ليش قاعد يشوه بسمعتها؟ ليش؟
1: مرض. هو مرض. هذا مرض.
0: اي والله يا أبا مرض.
1: والله العظيم راح من نوت كان يجي واحد وقف بصفي. بالمناسبة أنا طبعاً يعني صار لي فترة من جاي هاي الدائرة جديد. اجى واحد وقف بصفي. سلم علي وهاي قال لي ترى انا اعرفك. قلت له ادري انك تعرفني. قال لي تشعدك واقف يوم هذا؟ ترى هذا ما حد يوقف يمه. طلع من فتره حايل سبحان الله
0: ربك
1: رأسا يعني معاكم. اي والله رأسا رأسا. ف يعني هذا الموضوع يعني والله ما اعرف. وهذا موضوعك انت حساس جدا واكو مشكله بيه لتعاني من عدة هسه خاصه بالعراق، وهي قله زواج البنات والولد.
0: صح
1: يا بنيتي. والله اخوي العزيز يا بنيتي تروح تقدم عليها شروكيها على الحبل، يجون اهل البنيه يسلمون على الولد شروه على الحبل.
0: والله يا ابو ما حكيت الا صح.
1: اي والله هذا موضوعك يعني اني نشكرك على مواضيع طلعنا اياها
0: حبيبي.
1: العالم قاعد تستمع وتستفاد من عندنا.
0: انا كلش اشكرك.
1: العفو. لا بس كلمه واحدة.
0: قول على راحتك. قول حبيبي.
1: اكو موضوع كلمه بتدمر العالم وهي سبب الدمار اقوى من هذا الموضوع اللي اسنتك.
0: زين
1: ذكرها الاخ قبل شويه.
0: اي
1: كلمه قالولي
0: يقولون
1: يقولون تدري يعني هاي جد عاني من عدها اخوي العزيز.
0: عافية عليك. يقولون
1: اي والله انت تعال قول لي بس قول لي منو قال لك.
0: تقول لي منو قال لك عافية.
1: اي يقول لي تروح تعارك وياه. اقول له لا
0: ما تعارك انا شنو تايسون كل ساعة متعارك.
1: انت قول لي على مود انا اوضح لك ليش قال هذا الكلام.
0: عافية بالضبط. هو ما يحكي وبالتالي يبقى الخطأ مثل ما هو والشخص يشوه سمعته اذا كان ولد او بنيه.
1: هاي كلمه اخوي العزيز تدم. تدري قد نسوان طلقت من وراها؟ تدري قد البيوت صار بيها دم من وراها؟
0: يا رب يسترك وعافيه.
1: اي والله زين
0: مع الاسف.
1: احنا نشكرك على هاي البرامج الحلوة
0: حبيبي.
1: واني دا انتظر ساعة 11 مثل ما انتظر اخويا سلطان الساعة 3.
0: اتشرف تدري بهذا الكلام. اني هذا يحملني مسؤولية تعرف لو لا.
1: والله لا يعني صدق من اقول لك دا انتظر يعني.
0: يا حبيبي انت والله
1: لانه برامجكم حلوة واختياركم للاغاني والموسيقى والاشعار يعني ما تنوصف
0: يا حبيبي انت.
1: بس لا اخونا حمار المخرج يطلع لي اغنيه صمونا 10 بالي بغير قناه الرشيد امسحها.
0: لا يا حبيبي
1: شويه بالليل هسه مال السيده تعرف
0: اكيد
1: جيل القديم شنو.
0: اكيد اكيد اكيد حبيبي انت حبيبي. نورت
1: حبيبي.
0: يا
1: بالعكس انت نورتنا بهالليل هذا.
0: الله يحفظك يا حبيبي يا اهلا بيك.

0: متواصلين وياكم، تحية لكل المحبين، إلى كل الأحباب، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب. عندنا اتصال. ألو،
1: مساء الخير
0: إبراهيم الورد، شونك؟
1: أنت الورد وعموري عطرة
0: حبيبي. أنت
1: تعرف أنا كل شيء تأثرت بهاي الموسيقى، هاي الموسيقى تذكرني بداية تعارفنا أنا وياك
0: حبيبي.
1: والله العظيم
0: هي من يعني هي انا كل شيء اعتز بها، موسيقى البرنامج هذه.
1: تمام، يعني بدايه خير لك ان شاء الله، انت وجه الخير
0: حبيبي. حبيبي
1: مهم، احب احكي لك حكايه من قلبي.
0: قول حبيبي.
1: انت بالذات الله يسعدك.
0: الله يسلمك.
1: والله العظيم مو بدون مجامله اروح ابوي انت ولا عموري راح تقول لي شلون. اسمع
0: اي،
1: اولا انت بشر
0: صح،
1: هم تعاني مشاكل وهم تعاني ضغوط وهم تعاني احساس بكتابة اختيار الفكرة راح تحكي بيها.
0: هي مو سهلة طبعا.
1: وتعال اسمع هموم الناس ابراهيم وغيرها
0: على راسي واهلي
1: على راسي. والله عرف اعتز، بس انت بشر يعني. انت مرات انت تصور انت تعاني من ضغط
0: زين،
1: ويجي غير وانت لازم تفتح موضوع بضغط ومشاكل انت عايشه وغيرك عايشه. يضحك الموضوع مش قد ما كبير يضحك.
0: هو مؤلم للامانه.
1: مو طبعا، بس انا اتراهن انت من ترجع للبيت ما تنام.
0: لا وين يعني شينا وامي.
1: اي يعني الدوك حاسبه اللي ما تكون يدي.
0: اي طبعا.
1: اي والله
0: جديات،
1: انه اللي يسمع قصص الناس لو تهون عليه مصيبته لو يقول لك انا وين والناس وين. الحمد لله.

0: أني ولا فد يوم جبت الحكاية مو زينة لا إلي ولا لأهلي.
1: صح.
0: أنطيك أسماء أني هسه على اختلاف وياهم، وأنطيك أرقام تليفونات تروح تخامل وقلهم فد يوم إبراهيم حاكي عليكم،
1: صحيح
0: حاكي على أهلكم، ذاكركم بسوء،
1: حشاك حشاك
0: الله يوفقه. بس هيك أقول، وأقول الله موجود، مو ضعف من عندي، بس أولا احترام النفسي، ثانيا أنا عندي ثقة بروحي، يريد يحكي علي، يريد يشوه سمعتي، وبعدين وين راح توصل؟ والله العظيم الله يكسرك كسرة يلي تشوه سمعة أي أحد.
1: عافية عليك والله، والله
0: خاصة بخت، خاصة بحظ، يحكيك ودمعت عيني
1: يا حبيبي.
0: والله خاصة بحظ أبخت، خاصة هاي الخطوبات وكذا وهاي التفاصيل. أنا أتذكر في يوم أنا صغير جوني سألوني على بنية زين، والله العظيم أنا صغير وما يعني شلون خلينا نقول ما أفتهم للمواضيع هاي الكبيرة. والله كل الحكاية روح عمو توكل شلون نوع سلولة ورود مال الله.
1: صح
0: يا أخي، حتى لو أنت تعرفهم مو زينين، يمكن هاي القسمة اللي جت تخليه بشر زين،
1: مو
0: ليش تظلم أحد؟
1: إيه هو ما تفهم وياك، يتفهم ويا غيرك، ما له علاقة ترى.
0: الله سبحانه وتعالى دي حيرش دي يشوف جواه من محرمات من كفر من من من مو؟ من
1: عفي عليك.
0: ويقول لك إذا فصفالي بثانية تصير عندي من ال... ما أريد أقول غير كلمة.
1: صح
0: زين، تصير عندي من الأولياء. والله
1: صح.
0: ويا أخوان ترى الدين مو حركات، الدين معاملة. تصور في اليوم ناس جتي سألتني على بنت خالي ما يعرف أني ابن خالها.
1: طيب
0: تعرف إيش قلت له؟ رجال كبير وبعدين التقى شافني بالخطوبة ضل صافن علي. قلت له ليش هم دول عندهم بنية؟ أنا ما أعرف، أنا عندي أعرف عندهم مروان وحسن وعلي، ما أعرف عندهم بنية.
1: بالضبط.
0: شغل لي أقول لفت خالي زحمة يفشل الرجال وأنا أم أفشل.
1: زين
0: زين، تعرف أنا مجتمع شرقي وكذا وهاي زين، بس أنا أدصفن اللي يأخذ اللي يلقي بخت أحد أو تشوه سمعة أحد ليش؟
1: صح ليش يعني أنت ليش؟ مجرد اختلفت وياه، يعني أنا اليوم شفتك أنت مختلف فيه ولد،
0: ليش ليش ليش
1: ليش تشويه السمعه؟ انت ما تفاهمت ويا هذا الولد، يجوز وياه تتفاهم عادي، بالعكس يجوز وياه تصير اخ وصديق ودهن ودبس، ليش تروح تشويه السمعه؟
0: هسه انا دا اشتغل بمركز، بتعرف عندنا ماركات ومنافسات ويا السوق الاخر.
1: زين
0: والله العظيم اليوم انا ما اتذكر جدا، ما طلعت بالمنافس مالتي، قلت له ماركه جيده جدا وممتازه ومنافسه الي، وأقترح عليك إذا أنا ما عندي تروح تشد من عندك.
1: طيب
0: ليش هاي التفاصيل البسيطة اللي كانت موجودة سابقا ليش فقدناها؟
1: حلو، عفية عليك.
0: والله ليش؟ إش كم ليش؟ وبعد ليش؟ وبعد ليش؟ سبب انتشار الحرام وابتعادنا عن الله سبحانه وتعالى.
1: يا بصايرة أنت تدري أكو فد شغلة شنو إبراهيم حبيبي؟
0: نعم.
1: صايرة أي. الخالة أو العمة طبعا البعض من عندهم يعني عادي تعلقها وعادي تسوي مشاكل في سبيل أنه هي ما توافقت وياك، عادي يعني.
0: والله هاي بنتك صدق تحكين تهجمين بيتها؟
1: أختك هاي وهذا ابن أختك مثلا، يعني هذولا
0: والله
1: ما أدري، عمي قابليات.
0: عمي الدنيا أنا أشوفه موضوع مو منطقي أبد كلش، يعني حيل مو منطقي، ما مقبول.
1: انا لا مر يعني أنا ما مر علي في يوم من الايام، كنا من احنا اطفال يا ابراهيم والناس يسمعون انه نشوف يعني ربينا عند الخاله والعمه وشون يحبونه ويخافون علينا، ما توقعنا في يوم من الايام نكبر وانه العمه تختلف
0: على لؤم وحقد
1: والخاله تختلف والخال يختلف والعم يختلف.
0: لا وين هسه
1: واحد ياكل ورث اهلك، واحد ما ادري ايش يسوي، واحد كذا، ذول زين ذول نفسهم هم من كانوا شباب اطلع لهم الصور والمكتوب عليها هذه اللقطه اخذت في يوم كذا كذا كذا، هاي معقوله احنا ايش وصلنا؟
0: فديوم اقعد وياك
1: هلا بيك.
0: واقول لك انا عشيرتي شنو، انا عندي جدي اسم باج امشي بيه من الفاول الاربيل
1: الله يرحمه،
0: وخلف زرع وخلف خير. احكي لك اياها بالارقام، لو احكي لك ايش صار قبل سنه، قبل 5 سنين 3 سنين سنتين، ناس طبوا بشخص طلاق على ناس، قمت استحي اقول انا ابن فلان، انا جدي فلان.
1: لا اله الا الله.
0: تعرف ليش؟ والله العظيم وروح ابوي. تعرف ليش؟ قام الغريب يقول هاي انتو هيجي، هذا الخير والبركة والكذا، هيجي تالي متالي.
1: طيب انا اشكرك.
0: شنو يستاهل؟ اش تشكرني على شنو؟ ما تقول لي حرقت قلبي بموضوعات وهيجي. والله انت مهم بعد عزل البرنامج، والله تحرق القلب انت.
1: والله اذا اخذ لي فد يومين استراحه وهمين شوي حتى انتوا اللي تقهرون.
0: طبعا طبعا من البودكاست مالتك وكذا، وهاي واقول هاي مهمين. ايش فيك برمضان؟ مش كم مره انك قال يحن النصف القمر.
1: يا حبيبي
0: وفي يوم عمر شغل الموسيقى مالته.
1: حبيبي يا قلبي،
0: الله يحفظكم اله ويبعد عنكم شر التايهات
1: والبشر ان شاء الله. ورده ورده ابراهيم، نورت
0: على راسي حبيبي.
1: هلا بيك.
0: انا من اخوي
1: الله يسلمك.

تواصلين وياكم، تحية لكل المحبين، إلى كل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964777010 1 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. ألف تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على 0964777010 1 1 4 1 1 5. اللي شوه سمعة أحد هذا ما أعتبره أنه شجاع، أعتبره جبان. اللي شوه سمعة أحد هذا إنسان مأزوم، هذا إنسان يعاني، هذا إنسان ما يقدر حتى يواجه الحقيقة ويحمل هواية من الأمراض. لكن أنا أسأل أنه أنت شلون، أو أنت شلون تتعاملين ويا اللي شوه السمعة؟ شلون تتفاهم وياه؟ أنا هذا اللي قاعد أقوله على 0964 77 00 1 1 4 1 1 5. خليكم يعني.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد أف أم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: تواصل وياكم على 0964-7700-11-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-1000. تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، تحية لهم. اليوم بدنا نحكي بموضوع شباب بنات كلش مهم، وهسه كنا نحكي حتى بالكواليس. اكو ناس تغيرت، يعني اكو ناس احنا كنا متفاجئين به، مو متفاجئين، هو قبل شكل يعني بعض العمات وبعض الخالات وبعض الزوجات وبعض، يعني اكو واحد خطيه لحد الان ما يقدر يفارق صوره خطيبته، ايام الخطوبه ما يقدر يطلع من عندها، لكن هي بعدين طعنته وبعدين خانته وبعدين اذته وشوهت بسمعته والى اخره، والعكس هو الصح، هو خانها وطعن بيها وشوه بسمعته. عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو، محمد من كندا،
1: شلونك حبيبي مهيمن؟
0: شلونك محمد؟
1: شلون صحتك؟
0: اخبارك؟
1: انا تمام
0: الله يجعلك.
1: تحياتنا العموري، شلون الورده
0: حبيبي؟ انت
1: مشتاق صاحبي، ما سامع صوته.
0: صدق والله؟
1: اي والله.
0: يعني مو قبل شويه؟
1: قبل شويه شنو؟ قبل شويه خلصت شغلي. اي والله. طبعا انا كنت اشتغل، ووجه تحيه كلش كبيره.
0: اي
1: الابو ريتاج الذهب
0: يا حبيبي انت.
1: اي والله كلامه ماكو، حتى عدلت لي اخر جماعه قلت شو، قلت ماكو علاقه. هذول الكنديين شو فهمهم؟ تعال اقعد اشرح لهم هاي السوالف.
0: والله اذا تسال الكنديين قولهم صديقي ولد مذيع دا يحكي على هيك موضوع تشويه السمعه، شو يقولون؟ بالله
1: ابو ما حد بحال احد هنا، كلمه ملتي.
0: لا يعني اذا تقول احنا هيك موضوع دا يصير عندنا وكذا، يعني اريد رده فعلهم
1: باكر تشرح الساحه شو سمعه واحد واشوف شو يسوون.
0: لا لا قول له عندنا في المدرسه
1: عادي، يعني ترى عادي جرب بيها مو مشكله.
0: زين
1: حنجربها ونشوف رده الفعل.
0: اوكي خوش تجربه.
1: ايه بس اريد اكمل اقول له لابو ريتاج انا اصير ابن اخت العمار كامل.
0: هاي بعد هاي ما ادري بيها.
1: فانت خاف الضوج، روح عادي كفخه ضربه بوكسات مو مشكله كلش عادي، وهو باقور ثمي. فوانت قلت ليش تحتاج؟ انا بشاربك، اريد ورث امي منك، روح عليها شو تسوي بيه تسوي، بلكي الله ترجع لنا الورد. اي الله لا وفقك عمار.
0: محمد شلونك؟
1: انا كل الزين، انا الحمد لله.
0: الله يجعلك. محمد شنو رايك باللي
1: والله موضوعك رهيب رهيب
0: حبيبي.
1: بصراحه قاعد اراجع نفسي، ما ادري انا عايش بغير عالم والدنيا بغير عالم. يعني هذا موضوع يعني تدري من خلال مشاركة المستمعين راجعت وتذكرت أني فعلا هواي شوها وسمعتي بسبب الظرف اللي وقعت بيه.
0: زين اي
1: وتألفت قصص علي، وأني أصلا كانت مو يمي ما أعرف على نيتي، مدري الله يريد يبرد قلبه ومطنش مدري حاير
0: يا حبيبي.
1: اي والله يعني صارت من كل العالم كانوا ودار مدارس وفولي بس اثنين عزاو بياتي.
0: طيب تحية لهم.
1: يعني اي الله يخليهم. اي والله يا عم علم كنت وين، وفعلا اني اليوم يلا ادركت هذا السالفة بسببك. شلون اني بيك انت كل ماكو سالفة
0: مو بالله
1: اذا تجمد شلون اطلعها. ترى هاي نعمة من الله، نعمة النسيان ولا مبالاة
0: اكيد.
1: اي ما اعرف يجوز بسبب

متواصلين وياكم. تحية لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-110-4150-0-8002-116-117. نفتحي لكل المحبين وإلى كل الأحباب وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-111-115. طبعا بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من المواضيع اللي هي تشويه السمعة، هذه كارثة يا أخي. اثنين افترقوا، رجل امرأة زوجين، خلاص واحد يقول لأخ يا أبا احنا ما تفاهمنا، الله يوفقك الله يوفقك، مو شرط أن يوك ما تفاهمنا، عقليتنا ترى اثنين مختلفين العقل، مختلفين البيئة، مختلفين النشأة، مختلفين الجينات، مختلفين النفوس، مختلفين، يعني ما تفاهموا، بس كل واحد حاله ويلقى اللي والطيور على أشكالها تقع. مو لا هذا فد واحد وتلفيق وكذب، لا أروح واجهه للشخص، إذا واجهه ليش شوه سمعته، واجهه كون شجاع، أنت فلانشي فلانشي فلانشي، قول عليه بخيل، قول عليه حرامي، قول عليه أي كان، لكن واجهه ودير وجهك روح. إذا تصدق مظلوم، إذا تصدق يعني دا تحس بيه مخوش، بس مو أنا قاعد والله ورا ما انتهت العلاقة أقعد أنا ألفق عليه، أوه والله فلان فد واحد فد كذا، دير بالك من عنده، لا هو خطيه وخوش إنسان، لا هذا فد واحد أصلاً دير بالك تخلي فلوس يمه، وخطيه الولد ما تلقاه محترم نفسه، تلقاه البنية خطيه، أكو مرات تطلع على يتهمون بنية إنه هي مثلاً تبوق، ظل البنية تبكي على ما تبغى مسلسلات وأفلام وكذا، وحدة تجي ما تخاف الله مريضة نفسياً تتهم وحدة خطيه حبابة، فهواية تفاصيل تتهمها شوه سمعته، وخلي بالك.

0: لكم أكو نقطة، هذه نصيحة من أخ، مو كل مو بس النساء سمعتهم مهمة وسمعتهم مثل القزيزة. ترى الرجل من تتشوه، الرجل ترى سمعته يعني هذا الكريم، هذا النبيل، هذا إذا هذا الفد واحد التعبان، هذا الحرامي، هذا النصاب، هذا ما يقدر حتى يشتغل. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا
1: تحية حضرتك العموري
0: أسامة، شلونك؟
1: الله بقلبي يا أخوي
0: يا
1: اللهم ربي حفظك. والله المواضيع هذه اللي تطربنا حقيقة، والله يعني بس الأغاني تطرب، مواضيعها تطرب. والله ما أخفي عنك حضرتك، أنا عندي موضوعين يعني رد الموضوع اثنيناتهم بصلب الموضوع.
0: زين.
1: أنا أخوي كان يحب وحدة،
0: طيب
1: حب وحدة جيراننا، حب شريف، حب صادق،
0: شكو بيها.
1: فلما أي فلما راد يخطبها، هم يعني شلون بمسافة حوالي يعني حوالي 400 أو 500 متر عنا، نفس الشارع لنا.
0: زين.
1: جيراننا جات بيع مخضر. أي فقالوا إحنا لازم نسأل عنكم، إياه بسألوا عنا، بالعكس إحنا ما عندنا شيء. أبوي الله يرحمه، إحنا
0: الله يرحمه
1: من السادة الحيانين الحسنيين،
0: على رأس كل عشائرنا وعشائر العراق. أي نعم.
1: أي أي أي أبوي كان يرقي، يعني إذا جي مريض يجي ما أعرف إيش يرقي، يعني
0: من ذول أهل قبل الطيبين. أي
1: أي نعم. فراحوا المن سألوا هاي المخلط.
0: زين.
1: فإيش قالتهم؟ قالتهم هذا سحار
0: فوقاه.
1: فهم سووا أي بالله العظيم، قال احنا ما ندري، بعدين يلا عرفنا بالسالفه. ف قالوا احنا رافضين احنا هالمبدا هذا، بنتنا ما نعطيها السحاب.
0: قام
1: شنو سحاب؟ اي والله يا بتر، والدنا ترى سيد يرقي. قالوا لا احنا وصلتنا معلومه انه ابوكم سحاب. راحت هاي السالفه، مو راحت.
0: زين.
1: فاخوي تزوج زواج تقليدي وراحت هالسالفه هاي. أنا تعرفت على بنية سنة 1999

0: ونفسك متع... قلت له مو تجين جيبي أي شخص دق الباب علينا قلهم يابا السيد عندنا مريض بلكي يرقي عنده طيب. فد شغلة. قالت لي لا ما طوله الضوء أنا هم عن شو رفضت.
1: أوكي
0: تو الحل. قالت لي كم رح حال سبيل
1: يا عبا. أوكي
0: أي بالله العظيم. ف وهذه مرة غير سبحان الله ماتت ماتت وإحنا غير رحنا الفاتحة مالتها ووقفنا غير فد زلم ولا جبنا طاري إنه أبونا سحار سحر مثل كان شو مشعوذ. بالعكس الحكومة كانت عشان رصينة يعني ما لها عشان سحار يخضون عليه
1: زين.
0: لا هو مشعوذ ولا
1: طبعا أكيد ما يحتاج تبرر. إيه
0: أي أي. فسبحان الله غير أخوي الكبير 57 الزواج زواج تقليدي وراحت من عندها البنية وأني نفس الحالة. أي والله أستاذ مهيمن ليش واجت في وقت كنت عسكري يعني أطلع غير أجي مجال 7 أيام وأقضي أسبوعين عشان بالوحدة مالتي وألتحق فتشويه للسمعة غير ورغم هم غير سبحان الله وسبحان الله الله سبحانه وتعالى طشرهم. شلون طشرهم؟
1: لا إله إلا الله.
0: اي والله طشرهم ليش يعني يقول لك الله سبحانه وتعالى انه ساني مثلا احكي على فلان على فلان الغلط شنو الغلط ساني لا سامح الله شو سمعه فلان الغلط شنو مثلا
1: صح
0: يعني راح يجيني مبلغ من المال ما اريده مثلا انه الغلط شنو الغلط
1: صح
0: اي فسبحان الله ماتت موتة شنيعة سبحان الله ما أقدر يعني أطريها وسبحان الله وقفنا لهم غير وقفة حتى هم عرفوا يعني شلون ولدها غير يعرفون إنه هي يعني شو قد سوت وقفنا لهم فد وقفة بس الله سبحانه وتعالى عشان يعرف بيها شنو
1: الله يرحمه بحالها
0: وقفنا لهم أي والله أي والله بالعكس الله يرحمها بالعكس إحنا بنقول الله يرحمه
1: أكيد أكيد أكيد أكيد الله يرحمه نعم.
0: أي أي أي أي, أي, أي.
1: لكن شوف أثر تشويه السمعة إيش قد مؤلم
0: أستاذ مهيمن أنا مرة من المرات عندنا محل أسواق جو سرع شخص أنا الشخص أعرف بيشرب وعده شغلات دونية جوي دائما يسألون عشان أبو المحل
1: زين.
0: السلام عليكم عليكم السلام عائلة مبينين عائلة يعني جدا جميلة ومهذبة السلام عليكم عليكم السلام يا با فلان اجي خطب بنتنا
1: طيب.
0: قلت لي نعم تعرف الفلان سوى ثاني قلت له ما عرفه انا اعرف بي انسان يشرب وانسان عنده يعني مشاكل ويا الناس ما قلت له انه هذا يشرب وعنده مشاكل ويا الناس قلت له انا ما عرفه قلت اسأل غيري انا اقدر اقول له تعال اقعد يمي وأحشي لك عنه تفاصيل حياته كلها قلت له ما أعرفه قال لي معقولة هذا عشان بالفرع خامس أو سادس بيت قلت له ما أعرفه ليش
1: ما أعرف أنا ما أريد أدخل بخطية إنسان
0: أي عافية عافية هو هذا الهوى
1: أنا فاهمك
0: ما أعرفه ورغم ما أعرفه أنا رغم
1: أنا فاهمك بالضبط إيه بس أي. يجوز أي. أنت أكو شغلة مو أنت تدري أنت عاشت إيدك يجوز على ايديها هاي البنيه يحبها واكو يقول لك ما سامعك مرات عدله الواحد ها
0: اي فعلا والله صح
1: يجوز على ايديها يصير فد انسان يحب مرته ويعيش حياته الحلوه والرومانسيه كذا ويا مرته بعد انتهى الموضوع علاش انا ادخل بيناتهم
0: والله العظيم والله العظيم استاذ مهيمن غير قلت لهم ما عرفك
1: ايش تيدك
0: قام اقول لهم تعالوا اقعدوا ترى هذا الشكل وهالشكل لا هذه قسمتي تصير او ما تصير انا غير انا ما لي علاقه بها زين انا كمان يعني مو شو سمعته هي بالعكس هي عشان سمعته حقيقه يعني عشان مهزه بس لكن غير مثل ما اعرفه ليش في سبيل اخلص من هالموقف هذا
1: صح انا اشكرك ونورت
0: اللهم ربي حفظك حبيب قلبي
1: حبيبي وسام
0: نورك ان شاء الله
1: هلا بيك
0: تحيات العنبر الوردي والله بالعكس
1: هاي
0: طبعا هي تحفنا بهالاغاني والله العظيم الجميله
1: يا هلا
0: تحيات لكم جميعا.
1: يا هلا بي،
0: ربي يحفظكم ان شاء الله. ربي العزيز حبيب قلبي اخويا،
1: الله يسلمك. اذا ختامها راح يكون مع اسامه، وختامها مسك ان شاء الله. شكرا لكم، مهم اللبف كان وياكم في الاعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر. نصيحه صغيره، لا تشوه سمعه احد، لان الدنيا دواره، واللي ياكل الحنز يطلع الدباخ. في امان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: أسوأ أيامي بحياتي.
1: الأيام
0: هي الأيام اللي عرفتك، كانت دموعي على طولي وكانت تخبل ضحكتك، وأنا صفنات بغرفتي وأنت صفقات بغرفتك، وأنذبح يومية يمك وأنت ما تنزل دمعتك. ورغم كل هذا وأعجبك عمري ما خنتك تراني، ورغم كل هذا وحضرتك تسهر الليل ويا ثاني، انت ليلك سهله يخلص واني وحدي اللي كنت عاني. كنت خلف الله على دمعي وامي واشعار واغاني، وبعد كل الشفته منك جاينا تدور صلح، شلون وياك انا ارجع واني بي اكبر جرح؟ شلون يا خلصت عشرتك بس خساره بلا ربح، وبينت عشرة مصالح لا كزاد ولا ملح. أني وكاني شردد على قلبك علمتني على السهر، وهسا بشرك مات قلبي وشققت كل الصور، وأنا أقول النفس عذرا وارجو منها المعذرة، واعتذر من دمع فعلا شي على مثالك جرى، وماكو سر بهالعلاقة وخلى يدر المادرة. أبد مو مرجلة منك من تخون انت مرأ، وكل شي يرجع لك بسيطة وربك يباوع ترى. وحبتي حبتي أدري تعثرك وراح تلقى اللي يذلك، واحد تبدل مكاني بفترة وقتية ويبدلك، ومن تجي ودمعك بعينك لا شو ما تعود أقلك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM في كل مكان.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.